0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر

أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي.

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات رفيع الدرجات ذا العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذا الطول، لا إله إلا أنت إليك المصير، لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
1: طاب صباحكم بكل الخير، وأهلا بكم مستمعين الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يومنا جديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال راية FM وراية تيفي. في يوم جديد نتابع شمال غزة يدخل مرحلة العطش الشديد وأزمة مياه تهدد حياة السكان. من الاقتحام إلى الإخلاء، ما مصير الأنروة في القدس؟ مخطط جديد لتحويل الأغوار لمحميات طبيعية إسرائيلية وغطاء جديد لتقويض الوجود الفلسطيني. أخيراً اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، دعوات لأوسع مشاركة في الفعاليات الوطنية. أهلا بكم في يوم جديد، وإلى آخر أبرز المستجدات الميدانية من غزة، تواصل قوة الاحتلال هذا اليوم 20 بعد 300 على التوالي خرق تفاهمات وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على قطاع غزة، تزامنا مع تشديد الحصار والحد من إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية. بحسب مصادر طبية، استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال محيط مدرسة تابعة للأنروا تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقال طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية وعلى إثرها اعتقلت 10 مواطنين. أما في قصر، واصل المستوطنون حصار 3 منازل في قصر جنوب نابلس، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي. رئيس بلدية قصر عبد العظيم وادي أشار إلى استمرار إغلاق الطرق المؤدية لمنطقة جبل رأس العين وفرض قيود مشددة على حركة الأهالي، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي في سياق متواصل من التضييق على المواطنين وتقية قدرتهم على الوصول لأراضيهم. تباهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقامة 104 مستوطنات جديدة و160 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية. في هذه التصريحات التي تعكس استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وسط رفض فلسطيني ودولي لهذه السياسات. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن وزير الخارجية أبلغ عددا من وزرائه بأن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن إلى شن هجمات جديدة على إيران ولا تخطط للعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق، لكنه لم يستبعد تنفيذ ضربات عسكرية حال بادرت طهران بالهجوم أولا حسب قوله. كانت هذه آخر أبرز المستجدات الميدانية، وإلى أولى ورقاتنا من قطاع غزة. في شمال قطاع غزة تتفاقم أزمة المياه لمستوى يهدد حياة السكان، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية وتضرر الآبار وشبكات المياه والصرف الصحي. يقول مسؤولون في قطاع المياه إن أكثر من 200 بئر من أصل 320 بئر خرج عن الخدمة، فيما تضررت نحو 80% من محطات التحلية، بينما يضطر السكان اليوم إلى البحث عن المياه وقطع مسافات طويلة للحصول على كميات محدودة. إذن في شمال قطاع غزة تتفاقم أزمة المياه لمستوى يهدد حياة السكان. للحديث حول هذه الصورة الميدانية من داخل القطاع مباشرة نرحب بك معنا أستاذ سعيد العكلوك، مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في وزارة الصحة بغزة. أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك أستاذ هدير وصباح المستمعين جميعا، ويعطيك ألف عافية رب.
1: تحياتي لك. عندما تقولون أن شمال قطاع غزة يدخل مرحلة العطش الشديد اليوم، كيف تبدو الصورة ميدانيا؟ كم يحصل فعلا المواطن يوميا من المياه؟ هل وصلنا اليوم لمرحلة لا تكفي حتى هذه الكميات المتوفرة للشرب؟
2: عشان الأمور تكون واضحة للجميع أو تعرف الفرق اللي إحنا وصلينه حاليا وما قبل الحرب. كان قطاع غزة ينتج ما يقارب يوميا 300,000 متر مكعب من المياه. هذه الكمية تتراوح بين أبار، إنتاجية أبار خاصة drinking water wells ومحطات تحلية ومكرون. الآن الكمية هذه نزلت 123,000 متر مكعب. يعني الأبار كانت تنتج عندي ما يقارب 300,000 متر مكعب، الأبار كانت تنتج ما يقارب عندي 210,000 متر مكعب. الآن الأبار، فقط الأبار العاملة في قطاع غزة، تنتج كلها ما يقارب 70,000 متر مكعب. المشكلة تفاقمت في الشمال بسبب أساسي أنه أغلب الأبار اللي تنتج المياه الخاصة بالبلدية أصبحت يتم تحييدها، تم تدميرها، بمعنى أن الأبار كانت موجودة في مناطق، الآن المناطق هذه يا إما موجودة خارج الخط الأصفر يا إما داخل الخط الأصفر، أو أنها تم تدميرها بالكامل، وبالتالي مصادر المياه في الشمال تحديدا تم تدميرها بالكامل. باقي المصادر في قطاع غزة أغلبها كان يقع في الناحية الشرقية في الخط في قطاع غزة، وبالتالي هي صارت ضمن الخط الأصفر، وبالتالي انحصرت كميات الأبار المنتجة للمياه في أعداد قليلة في الناحية الغربية ووسط قطاع غزة، وبالتالي منطقة شمال قطاع غزة أصبحت تقريبا نسبة الأبار فيها قليلة جدا تكاد لا تذكر التي تغطي السكان.
1: ومصادر طبية تتحدث بأن بالتزامن فعلا مع نقص مياه الشرب اليوم والمياه النظيفة في شمال قطاع غزة، هناك أمراض جديدة برزت في الشمال وبدأت تظهر نتيجة هذا النقص.
2: صحيح. الآن المشكلة وين؟ المشكلة أنه حصة المواطن الفلسطيني انخفضت من 85 لتر انخفضت لما يقارب 20 لتر أو 21 لتر. ال 21 لتر فيهم سيف ووتر ما يقارب 7 لتر حسب مواصفات WHO، وبالتالي هذا بترتب عليه عدة مشاكل زي ما تفضلتي. المشكلة الأولية اللي هي لها علاقة بنقص الكمية تاعت المياه، وهذه لها علاقة بالهيجين والنظافة وما يترتب على قلة النظافة، خاصة أنه إحنا نتحدث على فترة صيف، احتياجنا للماء هيكون متضاعف، النظافة هتكون في أدنى مستوياتها في الوقت الحالي، خاصة أنه لما نتحدث على الطفل بدل ما يتحمم مرتين أو ثلاثة في اليوم يصير يتحمم كل أسبوع مرة، لأنه كمية المياه الموفر له للشرب يدوب الكافي. وبالتالي أولا كمية المياه الواصل المواطن أصبحت ما يقارب 20 لتر يوميا، وهي كمية أقل بكثير من الحد المسموح فيه حسب منظمة الصحة العالمية. الشق الآخر هو الكواليتي تاع المية، نوعية المية اللي تصل، نسبة التلوث اللي في المية، نسبة التلوث عندنا عالية جدا موجودة، وهي بالتالي رفعت نسبة ما يعرف بالووتر بورن ديزيز أو الأمراض المنقولة في الماء. نحن نتحدث على انهيار كامل أيضا مرتبط بالمياه، انهيار كامل لمنظومة الصرف الصحي، وبالتالي السكان لجأوا إلى ما يعرف بالحفر الامتصاصية للتخلص من المياه العادمة. الحفر الامتصاصية تتخلص من المياه العادمة في الخزان الجوي، يعني هو بحفر حفرة بتخلص فيها من المياه العادمة، هذه الحفرة تتصل مع الخزان الجوفي، والخزان الجوفي مرتبط مع بعضه، وعند استخراج المياه من الخزان الجوفي تكون ملوثة بالمياه العادمة. في ظل عدم توفر كميات الكلور أو التعقيم بكميات كبيرة، فنحن نتحدث على أيضا انتشار للأمراض المنتقلة بالماء، لذلك حالات الإسهال الشديد، الإسهال الدموي، الإسهال المائي، حالات المرتبطة بالجدري، الجدر الماء التي انتشرت حاليا وبدأت تظهر في حالة أوبئة، كل ما هو وكل وباء له القدرة على الانتشار في قطاع غزة، الآن الظروف مهيئة وبشدة له في هذا الوضع القائم في ظل انهيار منظومة المياه والصرف الصحي الموجود.
1: وما الذي تحتاجون اليوم أستاذ سعيد يعني بشكل عاجل لإنقاذ منظومة المياه خاصة في الشمال؟
2: في الشمال عموما قطاع غزة كله منطقة منهارة كلية، الشمال اعتماده مثلا عفوا على التركات اللي بتوزع المياه، وبالتالي احنا بحاجة فورا لإنشاء شبكة مياه جديدة، إنشاء شبكة مياه عادمة جديدة. مهما كانت التركات ونقل التركات، الوضع حتى متعب من ناحية نفسية وسيؤدي إلى زيادة الفئات الهشة، عندما يقوم الطفل أو الكهل من الساعة 5:30 للانتظار على طوبور طويل لانتظار المياه، فهذا سيؤثر على مناعتهم وعلى الصحة العامة بشكل عام، وبالتالي نسبة الأمراض تزداد. نحتاج لإنشاء عاجل وسريع وتدخل دولي سريع جدا لإنشاء شبكة جديدة للمياه العذبة إلى المياه الشرب، شبكة جديدة لتصريف المياه العذبة، إنشاء بدائل للسورس أو لمصادر المياه. هذه البدائل تكون كفيلة بإعطاء نوع من الإدمية أو الهيومانيتر للإنسان الفلسطيني الموجود في قطاع غزة بشكل عام والشمال تحديدا.
1: وإذا استمر الوضع الحالي أسبوع إضافي اليوم أستاذ سعيد، أو حتى خلال الأشهر القادمة، ما حجم العجز المتوقع في مياه؟
2: احنا بنتحدث على تدهور مستمر. انا لما بتحدث على مشكلة المياه، المشكلة عند انتهائها اليوم ستبقى اثارها عدة اشهر، فانا كل يوم تأخير وكل اسبوع تأخير، انا الاثر المترتب على تأخير هذا الاصلاح سيترتب عليه عدة سنوات تأخير، لانه اتحدث على انهيار في كل الوضع المائي، كل المنظومة المائية الموجودة، وبالتالي تأخير الإيجاد حلول لهذه المياه بترتب عليها مشاكل في نوعية المياه وكميتها، خاصة أنه أنا أتحدث على أن المصادر أصبحت محدودة، الأغضار المشغلة للمياه تشتغل بأكثر من طاقتها في ظل عدم وجود سولار، في ظل عدم وجود قطع غيار لهذه الأغضار، فأنا أتحدث أنه كل يوم معرض أنه يتم توقف هذه الأغضار المزودة للمياه بسبب التعنت الإسرائيلي في عدم إدخال مواد صيانة وشح الوقود اللازم لتشغيل هذه الأبار. العوامل اللازمة لاستمرار هذه الأبار بدأت بالنفاذ، وبالتالي أتحدث على انهيار قادم لا محالة في حال عدم التدخل في الفترة القادمة لإيجاد حلول سريعة وعاجلة.
1: أمنياتنا دوما لكم بالسلامة. شكرا جزيلا لك أستاذ سعيد العكلوك، مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في وزارة الصحة بقطاع غزة. في تصعيد جديد يستهدف الأنوروا في القدس، أخلت قوة الاحتلال بالأمس كلية قلنديا للتدريب المهني التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين شمال القدس، واستولت عليها ورفعت علم الاحتلال عليها، وذلك بعد يوم واحد من زيارة 28 بعثة دبلوماسية للكلية واطلاعها على التهديدات التي يتعرض لها. قاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار عملية اقتحام هذا المقر وأدلى عقبها بتصريحات اعتبرت إنكارا لأي وجود للأنروا في القدس، وتمثل أيضا امتدادا للتحريض السياسي الممنهج ضد الوكالة الأممية ومحاولة لفرض قرارات أحادية الجانب بحقها. في حديث لرأي أكد عدنان أبو حسن المستشار الإعلامي لوكالة الأنروا أن ما يجري في مركز قلنديا ليس حدثا منفصلا لنا، بل هو تصعيد جديد في استهداف الأنروا، وتحدث عن دور الأنروا والخطوات القادمة في مواجهة هذه الإجراءات، وما إذا كانت الوكالة قادرة على مواصلة تقديم خدماتها للاجئين في القدس.
3: يعني الأنروا تتحرك ضمن منظومة الأمم المتحدة، يعني ضمن الحراك السياسي والقانوني. القضية الآن أصبحت أكبر من الأنروا، يجب أن يكون هناك حراك دولي وأن يجبر المجتمع الإسرائيلي، الحكومة الإسرائيلية، على وقف إجراءاتها ضد الأنروا. وما حدث يشكل سابقة ممكن لأي دولة في العالم أن تتحرك ضد أي منظمة من منظمات الأمم المتحدة، تنزل علم الأمم المتحدة، ترفع علمها. لذلك هو تهديد للنظام متعدد الأطراف الذي أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية وبعد إنشاء الأمم المتحدة، وهذا يجب أن يتوقف. كان هناك قرار العام الماضي أو رأي استشاري من محكمة العدل الدولية يطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف استهداف الأنروا والسماح لها بمواصلة عملياتها أيضا في مدينة القدس وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة وغزة. سيتم الحراك بهذا الاتجاه، ونأمل أن يكون هناك تحرك دولي فاعل.
1: Thank you. وإلى الضفة الغربية في الأغوار، لا تتوقف أداة السيطرة الإسرائيلية عند الاستيطان ومصادرة الأراضي، إذ تتوسع سياسة استخدام المناطق العسكرية والتدريبات إلى جانب إعلان الأراضي محميات طبيعية إسرائيلية، بما يفرض قيودا متزايدة على وصول الفلسطينيين لأراضيهم ومصادر رزقهم. بحسب المعطيات التي رصدتها وحدة البحث الميداني في الأغوار، قام الاحتلال خلال الفترة الأخيرة 17 بؤرة استيطانية جديدة، وهجر أكثر من 30 تجمعا فلسطينيا، وسيطر على نحو 25,000 دنم بالتزامن مع مصادر المياه ومعدات زراعية وإجبار المزارعين على مغادرة أراضيهم. هذه الإجراءات تأتي ضمن تصعيد أوسع في الضفة الغربية، إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 2000 اعتداء خلال شهر تموز وحده، فيما سعى المستوطنين خلال الشهر الماضي إلى إقامة 29 بؤرة استيطانية جديدة.

0: مصادر محلية تتحدث بأن الاحتلال يجبر مزارعين على إزالة خيامهم ومغادرة أراضيهم والانتقال لمناطق أخرى تمهيدا للاستيلاء عليها من قبل المستوطنين وإقامة المزيد من هذه البؤر الاستيطانية. للحديث حول ما يجري في الأغوار مباشرة نرحب بك معنا أستاذ رائد مقدي، منسق وحدة البحث الميداني بالأغوار، أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
1: صباح الخير للجميع.
0: تحياتي لك. عندما نتحدث حول المحميات الطبيعية اليوم، كيف يستخدم الاحتلال فعلا هذا العنوان على الأرض؟
1: عندما نتحدث عن الأغوار الفلسطينية تحديدا، نرى أن الاحتلال منذ تقريبا منذ العام 2000 حتى تاريخ اليوم سن العديد من القوانين التي تضمن السيطرة على المزيد من الأراضي في الأغوار الفلسطينية، فابتدع تسميات جديدة من ضمنها أراضي مغلقة عسكرية أو مناطق تدريبات عسكرية أو حتى ما تسمى أراضي الدولة، وأيضا حتى ما تسمى الأراضي الوقفية، حيث في منطقة أريحة لوحدها يوجد ما يزيد عن 250 ألف دنم تصنف أراضي خنكور وقفية. كذلك في منطقة الشمال في منطقة وادي المالح في طوباس هناك لا يقل عن 7-8 آلاف دنم أيضا تصنف أراضي وقفية، بإضافة إلى مناطق المحميات الطبيعية التي فرضها الاحتلال في الضفة الغربية خاصة منطقة الأغوار وتمثيل السيطرة. فوجد الاحتلال من هذه التسميات وسيلة لطرد السكان وفرض قيود على تواجد المواطنين الفلسطينيين وأيضا حتى على النشاط الزراعي في تلك المنطقة. ومن ثم انتقل الاحتلال إلى سياسة التهجير بحجة أن هذه المناطق تصنف مناطق تابعة للاحتلال تحت إدارة الاحتلال بشكل مباشر، كونها مناطق محميات أو أراضي وقفية أو حتى ما تسمى مناطق مغلقة عسكريا، فبالتالي ضيق الخناق على المواطنين الفلسطينيين، وكانت النتيجة هو التهجير لا يقل عن 4 عائلات في منطقة المالح قبل عدة أيام بحجة أن هذه المناطق هي محميات طبيعية. أريد أن أنوه نقطة هامة جدا هنا، أن الاحتلال الإسرائيلي في ظل هذه التسميات التي فرضها في الأغوار ومتبعها من سياسة الترحيل بحق المواطنين الفلسطينيين والمزارعين في تلك المنطقة، في حين سهل على المستوطنين أعمال السيطرة على الأغوار بشكل أو بآخر. يعني في المناطق التي يتم إخلاؤها من الفلسطينيين يتم بشكل مباشر قيام المستوطنين بالسيطرة عليها وإقامة مستوطنات وبارع عشوائية هنا وهناك، وهذا طبعا أدى إلى تغيير منظومة المنطقة بشكل أو بآخر. يعني على سبيل المثال وليس الحصر، عندما نتحدث عن منطقة أم الجمال، هذه المنطقة عبارة عن خربة بدوية تقع تحديدا في منطقة وادي المالح شرق محافظة طوباس. هذه الخربة هي أصلا تاريخيا موجودة قبل عام 67، وكانت تعتبر منطقة ذات طابع مهم من حيث الزراعة، من حيث التنمية، من حيث حتى وجود ينابيع المياه فيها بشكل بآخر، حيث يوجد نبعة عين الحلوي على بعد أمطار من تلك الخربة. حاليا قام المستوطنين بالتنسيق مع جيش الاحتلال، قام جيش الاحتلال أولا باختار السكان بالرحيل أكثر من مرة وهذه منشأتهم مرات عديدة، ومن ثم قام الجيش الاحتلال بتضييق الخناق على السكان بحيث إغلاق الطرق الزراعية وإغلاق حتى أعمال الدخول والخروج من وإلى الموقع، وهذا أدى في نهاية المطاف إلى تهجير السكان من الخربة. وبالتالي قام المستوطنين في اليوم التالي من أعمال الترحيل للسكان بالسيطرة على الموقع بشكل كلي، وقامت بؤرة استيطانية في المكان. طبعا السكان الفلسطينيين حتى أعمال التهجير التي تتم بحقهم لا يكون المواطنين بتفكيك ممتلكاتهم بشكل كلي، ولكن بشكل جزئي. يعني عندما يكون المواطن الفلسطيني بإجبار على الرحيل يترك مثلا بيته أو مسكنه لفترة مؤقتة على أمل العودة مرة أخرى، ولكن يقوم المستوطنين مباشرة بعد قيام المزارعين بترك المنطقة وإجبارهم على الرحيل بهدم الخيام بشكل كامل وتدميرها بشكل كلي، وأيضا حتى تدمير المدارس كما حصل في منطقة حمامات المالح وغيرها من المناطق المنتشرة طول الأغوار، ومن ثم يكون المستوطنين بالسيطرة على الموقع والسيطرة عليها وإقامة بؤر استيطانية عشوائية، وحتى الينابيع المائية في تلك المنطقة تم السيطرة عليها من قبل المستوطنين وإقامة برك للسباحة للمستوطنين بشكل أو بآخر. طبعا لسان هذا الحال أيضا ما جرى في منطقة رأس العوجة كما تعلمون مناطق الزراعية الهامة، حيث هناك أكثر من هناك أكثر من 35 عائلة بدوية تقطن في المنطقة، وحسب مؤشرات وزارة الزراعة الفلسطينية كان هناك لا يقل عن 15 ألف رأس من الأغنام يمتلكها المزارعين الذين يقطنون في تلك المنطقة. الآن ما حصل تم إقامة بورتين عشوائيتين في تلك المنطقة في العام 2024 و2025. بعد إقامة تلك البؤر الاستيطانية قام المستوطنين بإطلاق أغنامهم صوب خيام المزارعين، علما أن تلك البؤر لا تقع إلا على بعد أمتار قليلة من منازل من مساكن المزارعين البدو. الآن قام المستوطنين بإطلاق أغنامهم باتجاه المنازل، وقاموا بعمل التخريب وعمل التدمير بشكل كلي، وأيضا تهديد المزارعين، وتطور حال إلى سرقة أغنام المزارعين لسكان البدو في تلك المنطقة، وأيضا تهديدهم بإطلاق النار عليهم ومصادرة المراعي. وهذا طبعا أدى في نهاية المطاف إلى قيام عدد كبير من السكان ببيع أغنامهم نتيجة عدم تواجد المراعي ونتيجة مصادرة نبعة العوجة بشكل آخر. وما تبقى من المزارعين قام المستوطنين بمهاجمتهم وسرقة أغنامهم بشكل كلي، وأيضا تهديدهم بإطلاق النار عليهم. طبعا هذا دفع المزارعين إلى قسم كبير منهم إلى ترك المنطقة، ومنطقة العوجة رأس العوجة 15 ألف رأس أغنام، اليوم لا يوجد غير 1500 رأس أغنام فقط لا غير في تلك المنطقة. فهذا مؤشر يعكس طبعا حال، هذه هي عبارة عن أمثلة بسيطة مؤشرات تعكس حال ما تبقى من الأغوار. إضافة لذلك، عندما تحدث عن بؤر استيطانية التي تنتشر بشكل كلي في الأغوار الفلسطينية، هذه البؤر هي أصلا وجدت ليست وليدة الصدفة، بل وجدت وفق خطة دراسية قام بها مجلس المستوطنات الإسرائيلية بالتنسيق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة. يعني هذه البؤر أولا، عندما نلقي نظر سريع عليها من حيث الموقع، هذه البؤر أولا أقيمت بطريقة تربط المستوطنات الإسرائيلية بعض البعض. يعني بمعنى آخر، هذه البؤر عبارة عن حلقات الرابطة ما بين المستوطنات المنتشرة طول الأغوار الفلسطينية، بالإضافة أنها تقع على منطقة ذات بعد استراتيجي قريب من التجمعات البدوية، وأيضا قريبة من مساحات شاسعة من المراعي والمزارع التي يستخدمها المزارعين. وهذا وكما تعلمين أختي العزيزة، أن هذه المزارع والزراعة في الأغوار هي تعتبر المورد الأساسي والوحيد أيضا لسكان الأغوار. بالتالي أولا قاموا من خلال هذه البؤر بربط المستوطنات الإسرائيلية مع بعضها البعض عبر تلك الحلقات الاستيطانية، وأيضا مصادرة الأراضي بشكل كامل خاصة التي تقع ما بين تلك البؤر والمستوطنات بشكل كلي. وهذا يعتبر تنفيذ مخطط الأون المعلن عام 1978، حيث أعلن عن مخطط كبير جدا لإنشاء مجالس إقليمية ضخمة في الأغوار، وهذه المجالس الإقليمية تحظى بدعم كلي من قبل حكومة الاحتلال شكراً. وبالتالي هي وسيلة تنفيذ هذا المخطط. إضافة لذلك، أن هذه الوسيلة تعتبر وسيلة تضييق الخناق على ما تبقى من سكان الأغوار وإجبارهم على الرحيل إلى مناطق أخرى، وبالتالي تحدث عن هندسة جديدة، هندسة توزيع الديموغرافي للسكان بما يتماشى مع مخطط الاستيطان في الضفة الغربية.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ رائد مقدي، منسق وحدة البحث الميداني بالأغوار. إلى ورقتنا الأخيرة في هذا اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، تتجدد المطالبات الفلسطينية بإنهاء سياسة احتجاز جثامين الشهداء وإعادة الجثامين لعائلاتهم لدفنهم بما يليق بكرامتهم الإنسانية والوطنية. هذه الفعاليات اليوم تأتي هذا العام في ظل استمرار احتجاز الاحتلال بجثامين مئات الشهداء، وتحول هذا الملف لقضية حقوقية ووطنية تتطلب ضغطا فلسطينيا ودوليا متواصلا. للحديث مباشرة حول هذا الملف أرحب بك معنا منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الأستاذ حسين شجاعية. أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
2: أهلا بك وبجميع المستمعين الأعزاء.
0: في هذا اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، أين يقف هذا الملف اليوم؟ كم جثمان لا يزال محتجز؟ ما آخر المعلومات المتوفرة لديكم؟
2: يعني أين يقف هذا الملف؟ يقف أمام عراقيل الاحتلال وقوانينه التي يعني تجيز احتجاز جثامين الشهداء وتواصل احتجاز جثامين الشهداء. أما على مستوى الإحصائيات، نحن نتحدث عن مئات الشهداء، هناك شهداء موثقين وشهداء غير موثقين. الاحتلال قبل يعني أسابيع ذكر أنه يحتجز أكثر من 1700 شهيد فلسطيني. نحن في الحملة الوطنية نوثق منهم 799 جثمانا لشهداء فلسطينيين في مقابر الأرقام وفي ثلاجات الاحتلال، آخرهم الشهيد فتحي خازم. طبعا من بينها الشهداء 99 شهيدا من شهداء الحركة الأسيرة و81 شهيد طفل تقل عمرهم عن 18 عاما، بالإضافة إلى 10 شهيدات من النساء.
0: نعم، عندما نتحدث حول إقامة الفعاليات لهذا اليوم، ما هو البرنامج؟ وأيضا في المقابل ما هو الهدف الذين فعلا تريدون تحقيقه من فعاليات هذا اليوم تحديدا؟
2: يعني الهدف الأساسي من هذه الفعاليات يعني هو إعادة التذكير بهذه القضية ومساندة عائلات الشهداء يعني في نضالهم للإفراج عن أبنائهم المحتجزين، إضافة طبعا لمواصلة هذه الفعاليات لتكون هذه القضية حاضرة على كافة المحافل الفلسطينية والدولية. برنامج هذا اليوم سيكون هناك وقفات في عدد من المحافظات في الضفة الغربية الساعة الثانية عشر، سيكون هناك في مدينة رام الله والبيرة في مركز البيرة الثقافي الساعة 12، سيكون في بيت لحم أيضا وفي الخليل وفي طوباس وفي نابلس، هذه المدن التي ستكون فيها الفعاليات، طبعا بالإضافة إلى فعاليات مرتبطة بمؤسسات دولية حيث سنقوم بمراسلة المؤسسات الدولية في هذا اليوم لتذكيرهم بهذه القضية ووضعهم على آخر الإحصائيات.
0: وماذا عن الخيارات فعلا القانونية المتاحة اليوم أمامكم؟ هل هناك أي ملفات مرفوعة أمام جهات دولية يمكن البناء عليها اليوم لإجبار الاحتلال على تسليم الجثامين؟
2: يعني على المستوى القانوني هناك تحركات داخلية وأيضا عبر المؤسسات الدولية. في النطاق الداخلي نحن تقدمنا بالتماس كبير إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية لإفراج عن كافة جثامين الشهداء، وخاصة بعد انتهاء ملف الأسرى والجثامين الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي كانت يعني تستند إليه المحكمة في احتجاز جثامين الشهداء واستمرار احتجازهم. يعني نحن ننتظر تحديد موعد لهذه الجلسة من قبل محكمة العدل العليا، إضافة إلى يعني مواصلتنا مع المؤسسات الحقوقية والدولية مثل يعني الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، نقوم بتزويدهم في يعني في لدفعهم لفتح تحقيق في هذه الجريمة المستمرة على شعبنا منذ عشرات السنين.
0: نعم، وكيف تنظرون أستاذ حسن يعني فعلا لمسؤولية المجتمع الدولي اليوم أمام هذه السياسة، سياسة احتجاز الجثامين وحتى التكتم عليها؟
2: يعني المجتمع الدولي للأسف صامت عندما يتتعلق القضايا بنا كشعب فلسطيني. نرى أن المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تنظر بنظرة مختلفة، يعني لو أن هذه القضية وهذه الملف الإنساني البحث يعني في دولة أخرى لسمعنا أصواتا أعلى من ذلك بكثير، ولكن لما يرتبط الموضوع بالاحتلال الإسرائيلي وبنا كفلسطينيين نشعر أن الصوت قليل. فبالتالي هذه المؤسسات للأسف في كثير من القضايا، وليست قضية جثامين الشهداء فقط، الأسرى والاستيطان والاعتداءات والقتل اليومي الذي يعني تمارسه قوات الاحتلال والمستوطنين، نرى أنها متواطئة هذه المؤسسات ولا تقوم بدورها يعني التي أقرت به عبر القوانين الدولية والمنظومة الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ حسين شجاعية، منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء. إذن بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من يوم جديد. شكرا لزملاء إسلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، مني لكم أطيب التحيات من الإعداد والتقديم هدي الأبو زينة، في أمان الله.

0: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: أسعد الله صباحكم بكل الخير، مرحبا وأهلا بمستمعينا ومتابعينا في هذه الأوقات. نحييكم برفقة البنك الإسلامي الفلسطيني في أوراق الصحافة، مشوار جديد نلخص فيه أحداث وأخبار الساعات 24 الماضية على شكل عناوين مقتضبة ومحاولة لإطلاق

عدة أمراض أخرى. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يكشف عن أن إسرائيل ارتكبت 4379 خرقا لاتفاقية وقف إطلاق النار بالقطاع خلال 315 يوما مضت. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة تحذر من استمرار التدهور المتواصل لمنظومة القطاع الصحي، ومع استمرار النقص الحاد في المستلزمات والمستهلكات الطبية الأساسية وفي مقدماتها الشاش الطبي الذي يهدد قدرة المشافي والمرافق الصحية على تقديم الخدمة ويعرض المرضى والجرحى لمخاطر على حياتهم. المعلومات المتوفرة تشير إلى أن رصيد أكثر من 58% من هذه الأصناف أصبح صفرا، فيما يطال النقص نحو 21% من المستهلكات المستخدمة في خدمات الطوارئ، وأكثر من 33% من مستهلكات الجراحة والعناية المركزة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تفيد بأن الاحتلال أقر 18 منطقة نفوذ استيطانية جديدة ومعدلة في الضفة الغربية. بالتزامن مع اقتحام الاحتلال أمس معهد تدريب قلنديا التابع لوكالة الأونروا في كفر عقب على مساحة تقدر ب 88 دنما والبدء بإخلائه تمهيدا لهدمه بهدف إقامة مجمع تعليمي إسرائيلي في مكانه، تتسارع وتتصاعد المخططات الاستيطانية التي تستهدف مواقع حيوية ورمزية وفي مقدمتها تلك المنطقة في قلنديا شمال القدس المحتلة. جيش الاحتلال يدرس تقليص قواته في غزة ولبنان ونقل لواء إضافي وعدة كتائب إلى الضفة الغربية في أعقاب المخاوف من انتشار ما يسميه جيش الاحتلال بالعنف على نطاق واسع، ولمنع اندلاع انتفاضة ثالثة بحسب ما أوردت صحيفة معريف العبرية. مصادر أمنية إسرائيلية أفادت بأن تصرفات الوزير المتطرف تامار بن كفير وعضو الكنيست تسيفي سوكوت من شأنها أن تدفع نحو انتفاضة ثالثة في الضفة، ما دفع بنيامين نتنياهو لتوجيه انتقادات وتحذيرات لسوكوت دون ذكر اسمه بعد أن نفذ اعتداء على بلدة مادما جنوب نابلس. الإذاعة العبرية الرسمية قالت إن جهات أمنية إسرائيلية تنبه من أن جهات سياسية وحزبية في إسرائيل تحاول الدفع نحو صدامات وتصعيد مع الجانب الفلسطيني عشية الانتخابات الكنيسة الوشيكة، وتتخوف هذه المصادر الأمنية من أن الضفة المحتلة على حافة الانفجار، متهمة الجهات السياسية والحزبية بمحاولة مفاقمة التوتر بدوافع انتخابية. مستشارون ومسؤولون أمريكيون زاروا إسرائيل في الأيام الأخيرة حذروا حكومة بنيامين نتنياهو من تداعيات عنف المستوطنين وإرهابهم في الضفة المحتلة، ولوحوا بأن استمرار هذه الاعتداءات قد يضر بالدعم الأمريكي لإسرائيل وبعلاقاتها الدولية، بحسب القناة 12 العبرية. تقرير إسرائيلي آخر كشف عن تبادل للاتهامات وقع بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل عقب جلسة أمنية مفاجئة عقدت الاثنين الماضي، وركزت معظمها على تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة وتداعياته الأمنية والدولية وسيناريوهات تدهور الأوضاع في الضفة الغربية. هيئة البث العام الإسرائيلية قالت إن بنيامين نتنياهو بات يفقد صبره من تحذيرات جيش الاحتلال من الضرر المتراكم الذي تلحقه ممارسات المستوطنين بما توصف بمكانة إسرائيل على الساحة الدولية. في أوراق الصحافة، مؤسسة هند رجب تطالب بمحاكمة نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس أريه كينغ في الولايات المتحدة على خلفية مشاركته على مدى سنوات في الترويج لطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية وإحلال المستوطنين مكانهم. إسرائيل تقرر طرد ممثلي هولندا من المركز الدولي لدعم قطاع غزة ومنحهم مهلة أسبوع لمغادرة إسرائيل ردا على سلسلة خطوات هولندية انتقدت سياسات دولة الاحتلال وفي مقدمتها حظر استيراد منتجات المستوطنات. استمرار الدعوات لأوسع مشاركة شعبية اليوم في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، والذي يصادف في 27 من آب من كل عام.

0: وكالة أسوشيتد بريس تكشف عن أن مسؤولين عسكريين من أوغندا وبوروندي زاروا تل أبيب الأسبوع الماضي لبحث نشر قوات في غزة في إطار القوة الدولية. الوكالة قالت إن أوغندا تضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل مشاركتها بعد أن وافق برلمانها على ذلك هذا الشهر، أما بوروندي فلم يتم الاتفاق على شيء بشكل نهائي أو معلن معها. دراسة جديدة لمعهد سياسات الشعب اليهودي حول مواقف الإسرائيليين في قضايا متنوعة تكشف عن أن 3% فقط من الإسرائيليين يؤمنون بأن حركة حماس ستتنازل عن سلاحها وأن إسرائيل ستنسحب من كل قطاع غزة، كما ظهر أن 4 من بين 10 من الإسرائيليين يؤيدون ضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال ويؤيد ثلثهم تقاسمها. وتوضح الدراسة أن الموقف المهيمن في صفوف اليمين الصهيوني هو ضم الضفة وترحيل السكان الفلسطينيين، ويطالب 55% من الإسرائيليين ببقاء المستوطنات تحت السيادة الإسرائيلية في أي سيناريو سياسي محتمل. شموئيل إلياهو حاخام مدينة صفد المحتلة وأحد كبار الحاخامات في إسرائيل يكشف عن أنه لم يعد الحديث عن تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك يقتصر على دعوات متفرقة، وتحدث بصراحة عن خطط لإقامة كنيس يهودي داخل باحات الأقصى في القريب العاجل. صحيفة غارديان البريطانية تفيد بأن رئيس الوزراء البريطاني أندي برنام يتعرض لضغوط كبيرة من أجل الاعتراف بالإبادة الجماعية التي أوقعتها إسرائيل في غزة. الغارديان ذكرت أن القاعدة الشعبية لحزب العمال ستضغط على برنام في مؤتمر الحزب العام في أيلول كي يبتعد عن سياسة سلفه كير ستارمر ويفرض حظرا كاملا على تصدير الأسلحة لإسرائيل ويفرض عقوبات شاملة وحظرا تجاريا لكل ما يدعم أو يساعد أفعال جيش الاحتلال بما في ذلك التبادل التجاري مع المستوطنات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزعم أنه تلقى تحديثات تفيد بأنه تمت إزالة أو تفجير جميع الألغام المزروعة في مضيق هرمز. باكستان تعلن أمس إحراز تقدم كبير في المحادثات التي أجراها وفد رفيع المستوى في طهران. محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول إن واشنطن لن يكون لها مكان في مستقبل المنطقة. في تحد لأمريكا، الخارجية الصينية تشدد على استمرار تعاون بكين مع طهران تجاريا واقتصاديا حسب القانون الدولي ردا على التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على إيران وكل الجهات التي تتعامل معها. واشنطن أعلنت لاحقا عن فرض عقوبات على بعض الشركات والكيانات الصينية. وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي في إيران اعتبر أن العقوبات الأمريكية لن تؤدي لانهيار الاقتصاد الإيراني، وأشار إلى أن طهران تتخذ تدابير احترازية كمخزون العملات الأجنبية وتنوع طرق التجارة. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أكد أن التهديدات الأمريكية لن تؤثر في العلاقات الاستراتيجية بين إيران وشركائها الدوليين مثل روسيا والصين. تيد سوانسون المسؤول السابق في إدارة دونالد ترامب الأولى يقول إن سياسة الضغط الاقتصادي الأمريكي على إيران ستفشل وأن سياسة ترامب تقود الاستراتيجية الأمريكية عالميا إلى طريق مسدود. تقرير لقناة العربية السعودية يكشف عن أن الولايات المتحدة قدمت مقترحا جديدا لإيران يتمثل برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها مقابل موافقتها على فتح مضيق هرمز ووقف الهجمات التي تنفذها الفصائل التابعة لها في المنطقة. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لإعادة دبلوماسيها الذين جرى إجلاؤهم من سفاراتها في الشرق الأوسط خلال الحرب مع إيران في خطوة قد تعكس تقدير ترامب بأن المواجهة العسكرية المباشرة بدأت بالتلاشي والتراجع. الممثل الأمريكي مارك روفالو يرفض التراجع عن انتقاداته للاندماج المرتقب بين شركتي باراماونت سكاي دانس وورنر براذرز بعدما اتهمه مسؤولون في باراماونت بمعاداة السامية على خلفية مواقفه من الصفقة وعلاقات شركة أوراكل بجيش الاحتلال. روفالو المعروف عالميا بتجسيده شخصية هالك في سلسلة أفلام أفنجرز إلى جانب نشاطه في قضايا العدالة الاجتماعية، كان قد عارض الصفقة منذ أشهر محذرا إلى جانب منتقدين آخرين من أن المزيد من تركز الملكية في أيدي عمالقة الإعلام قد يضر بالمستهلكين ويضغط على العاملين في مجال صناعة الترفيه ويقلص تنوع الآراء والإبداع المتاح للجمهور ويعزز سيطرة التيار اليميني على منظومة الإعلام الأمريكية. اليونيسف تحذر من أن 1 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد في أفغانستان مهددون بالموت إذا لم تتخذ إجراءات لمساعدتهم، وهم من بين نحو 4 ملايين طفل يعانون من سوء التغذية. مسؤولون عراقيون يتراجعون عن تحديد 30 أيلول باعتباره مهلة محددة للفصائل المقربة من إيران لتسليم سلاحها للدولة، في وقت تظهر فيه تعقيدات جمة تحيط بهذا الملف في ظل ضغوط إيرانية وأمريكية وتمسك فصائل نافذة بسلاحها. بنغلاديش تبحث الانضمام لاتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها تركيا والسعودية وباكستان، وهي خطوة قد تؤدي لتعقيد علاقات بنغلاديش الخارجية لاسيما مع جارتها الهند. أخيرا، صدور حكم على 7 متظاهرين كانوا قد اتهموا بإعاقة حركة المرور على جسر جولدن جيت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال مظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني عام 2024 احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي على غزة، وقد صدر بالحكم لمدة 30 يوما على هؤلاء مع احتساب المدة التي قضوها بالفعل في الحبس. وأدانت هيئة محلفين في سان فرانسيسكو في تموز المتظاهرين بتهم تتعلق بارتكاب جنح دون أن تحسم الهيئة القرار بشأن التهمة الأكثر خطورة وهي التآمر الجنائي. أكتفي بهذا القدر. عند هذا الحد نصل إلى ختام مشوارنا في أوراق الصحافة. أدعوكم للبقاء مع أثير راية ومع موقعنا الإلكتروني ومنصاتنا الرقمية، فنحن معكم على مدار الساعة بكل جديد. تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني للجميع. العالم بين يديك مع World Elite Mastercard. تمتعوا بالرفاهية والخدمات المختلفة التي تقدمها بطاقات البنك الإسلامي الفلسطيني. شكرا جزيلا مني أنا نجوى الحمدان على الاستماع، وأتمنى أن تظلوا وإيانا.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: تسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
5: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
6: في وقت تتحول فيه كلفة المعيشة إلى أحد أكثر الملفات حساسية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بعد 3 أشهر، اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلعة أساسية أخرى لطمأنة الناخبين، ألا وهي لحم البقر. لكن خطته للحد من ارتفاع الأسعار عبر إعفاء واردات لحوم الأبقار من الرسوم الجمركية المعتادة أشعلت اعتراضا داخل معسكر الحزب الجمهوري نفسه، بعدما رأى المزارعون وأعضاء في الكونغرس أن العلاج المؤقت قد يأتي على حساب مربي الماشية في الولايات المتحدة. تواجه مصافي النفطية في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية ضغوطا متزامنة بسبب توقف الإمدادات التي كانت تصل من روسيا وارتفاع أسعار الطاقة واضطراب طرق الشحن جراء الحرب على إيران، وهو وضع يرى محللون أنه مرهون بانتهاء الحربين الإيرانية والأوكرانية. ويتوقع استمرار إغلاق المصافي الأوروبية القديمة والصغيرة مع تكهنات بتراجع طاقة التكرير في أوروبا بنسبة 20% لتستقر عند 9 ملايين برميل يوميا حتى عام 2035، مقارنة بأكثر من 14 مليون برميل كانت تنتجها يوميا قبل موجات الإغلاق وانتقال الاستثمار في منشآت التكرير لآسيا ثم إلى الشرق الأوسط.
7: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. مكتب إعلام الأسرى يكشف عن استمرار معاناة الأسرى في سجن مجدو من أوضاع معيشية وصحية قاسية في ظل نقص حاد في كميات الطعام وسوء جودته وانتشار الأمراض. مؤسسة الضمير في غزة تحذر من استمرار التدهور المتواصل لمنظومة القطاع الصحي واستمرار النقص الحاد في المستلزمات والمستهلكات الطبية الأساسية. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تفيد بأن الاحتلال أقر 18 منطقة نفوذ استيطانية جديدة ومعدلة في الضفة الغربية المحتلة في الآونة الأخيرة. جيش الاحتلال يدرس تقليص قواته في غزة ولبنان ونقل لواء إضافي وعدة كتائب إلى الضفة لمنع اندلاع انتفاضة ثالثة بحسب صحيفة معاريف. القناة 12 العبرية تفيد بأن مستشارين ومسؤولين أمريكيين زاروا تل أبيب مؤخرا حذروا من تداعيات إرهاب المستوطنين في الضفة، ملوحين بأنها قد تضر بالدعم الأمريكي لإسرائيل وعلاقات الأخيرة الدولية. مؤسسة هند رجب تطالب بمحاكمة نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس في الولايات المتحدة بسبب ترويجه لطرد الفلسطينيين من القدس الشرقية وإحلال المستوطنين مكانهم. إسرائيل تقرر طرد ممثلي هولندا من المركز الدولي لدعم قطاع غزة وتمهلهم أسبوعا للمغادرة بعد انتقاد أمستردام سياسات إسرائيل وحظر استيراد منتجات المستوطنات. وكالة أسوشيتد بريس تكشف عن أن مسؤولين عسكريين من أوغندا وبوروندي زاروا إسرائيل قبل أيام لبحث نشر قوات من بلدانهم في غزة. صحيفة الجارديان البريطانية تكشف عن أن القاعدة الشعبية لحزب العمال تعتزم الضغط على رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام من أجل الاعتراف بالإبادة الجماعية في غزة وفرض حظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل وعقوبات تجارية أخرى تتعلق بالمستوطنات. دونالد ترامب يزعم أنه تمت إزالة أو تفجير جميع الألغام المزروعة في مضيق هرمز، وباكستان تعلن إحراز تقدم كبير في المحادثات التي جرت في طهران. الصين تتحدى العقوبات الأمريكية وتشدد على استمرار تعاونها مع طهران تجاريا واقتصاديا، وإيران تقول إن العقوبات لن تؤدي لانهيار اقتصادها. تقرير سعودي يكشف عن أن واشنطن اقترحت على إيران رفع العقوبات مقابل موافقة الأخيرة على فتح مضيق هرمز ووقف الهجمات التي تنفذها الفصائل التابعة لها في المنطقة. الولايات المتحدة تستعد لإعادة دبلوماسييها الذين جرى إجلاؤهم من سفاراتها في الشرق الأوسط مؤخراً. بنغلاديش تبحث الانضمام لاتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان خلال هذا الشهر في خطوة قد تعقد علاقاتها مع جارتها الهند. أخيراً اليونيسف تحذر من أن 1 مليون طفل على الأقل يعانون سوء التغذية الحاد في أفغانستان مهددون بالموت إذا لم تتخذ أي إجراءات لمساعدتهم. انتهى الموجز، قرأته نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد في الساعات القادمة عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على 1 مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
9: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أريد
12: طور عالمك.

صباح الخير. واليوم الأربعاء 26 آب وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. وبمعيتكم نصبح على الزملاء، بداية مع سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام. ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. وصباح الخير الزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء وشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راي اف ام وراي تي في وعلى البث المباشر على صفحة برنامج مع الناس على فيسبوك. صبحكم بالخير في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم لا يرضيكم. صباح الخير لوكالة الغوث. وعلم الاحتلال يرفع على معهد قلنديا. هذا الصرح العلمي والمهني والوطني اللي بيمثل عنوان لقضايا اللاجئين وحق العودة. شو اللي جاي للأرض والمباني والمعهد؟ محدش عارف. وكالة الغوث مبارح أدانوا ما حدث وقالوا ما حدث في معهد قلنديا غير مقبول ونقطة. للأسف. وفي أيضا رسالة بعتها معهد قلنديا وأعلن عن التالي: السيدات أولياء الأمور الكرام، يتم تأجيل استقبال الطلاب وأولياء الأمر لهذا الأسبوع بخصوص التثبيت ودفع الرسوم وكذلك التسجيل، وذلك بسبب الظروف التي مر بها الكلية اليوم. يرجى متابعة صفحة الكلية على فيسبوك بخصوص المواعيد الجديدة. وكأنه ما حدث بسيط. أكدت محافظة القدس أن معهد قلنديا للتدريب المهني هو منشأة تابعة للأمم المتحدة، أنشأتها الأونروا عام 1952، ويعد من أقدم مراكز التدريب التابعة للوكالة. وقد أقيم على أرض التي قدمتها الحكومة الأردنية للأونروا بموجب اتفاق أبرم في 16 تشرين الأول 52، ولغرض واضح محدد يتمثل في توفير التدريب التقني والمهني للاجئ الفلسطيني. هذا كله راح، والسؤال شو اللي جاي؟ ما بدنا نستبق الأمور، ولكن ما يقال مش قليل، وإذا حدث ما يقال أكيد راح تكون له تبعات كثيرة في المنطقة، وأقصد منطقة كفر عقب ومخيم قلنديا وقلنديا البلد، وأيضا حتى الطريق إلى الرام وإلى جنوب الضفة الغربية. وإحنا معكم حتى التاسعة. بنستنى مكالماتكم على أرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3.
وأيضا بنستقبل مكالماتكم عفوا على نفس الأرقام ولكن الرسائل على واتساب. وبنهنيكم بعودة الواتساب. للتذكير رقم الواتساب على 0097 0592 421 222.

ويسعد صباحكم من جديد لكل متابعينا ولكل اللي بعثوا لنا رسائلكم. يسعد صباحكم. وأخ يا وجع القلب قولوا لي على أحد الرسائل على واتساب، أبوي كان يشتغل بالمعهد والله يرحمه، مات وما شاف هالشوفة، إحنا لاجئين شو رح يصير فينا. أنا سح بدايات سعد صباحك يا رب، بقول الحمد لله على سلامة الواتس. أنا أتردد سعد صباحك يا رب، تحياتنا لك. أبو خالد خراز سعد صباحك أبو خالد. ويسعد صباحك يا أمجد وأنتوا أحلى ناس. أولك شو بصير من هلأ لبكرة رح نسمع كتير. ولكل متابعينا على فيسبوك يسعد صباحكم جميعا، وعزام عبدو يسعد صباحك يا عزام، وحبيب يسعد صباحك يا حبيب، عبد خصيب وسوسنة غادة يسعد صباحك يا رب، وشادي فايز يا رب يسعد صباحك.

0: الفاضي.
1: سيد خرازي سعد صباحك يا سائد، تحياتنا لك وللركاب اللي معك ولكل اهلنا في نابلس الحبيبه، يسعد صباحكم جميعا.
0: حسابك بيحكى عليا احنا يا دوب.
1: وأحمد يسعد صباحك يا أحمد، بتكون متساعدوني شوي لأنه مش كل الأسماء طالع عندي على الواتساب، فتحياتنا لكم جميعاً.

مشغول ليا. وابو ادم يسعد صباحك ابو ادم ومحمود النشيط, صباح الخير يا محمود, وتحياتنا لك كمان ولكل الزملاء الصحفيين وكل المشاركين في لمة صحافة. يسعد صباحك يا رب. وايضا سوسن يسعد صباحك, وانفادي صباح الخير, تحياتنا لك. وبالمناسبة اليوم يوم التضامن مع استرداد جثامين الشهداء. وفي متابعة سريعة في هذا الموضوع, لفت انتباهي حوالي 81 جثمان شهيد محتجزة أعمارهم تحت 18 عام أطفال. يعني فكرة أصلا احتجاز جثامين بني آدمين ناس لم تحدث على مدى التاريخ إلا عند هذا الاحتلال. وإنك تتخيل أنه 81 جثمان لشهيد تحت عمر 18 عام أطفال, هذا لحاله بحكي قصة شعب. إنك ما بتعرفش تعوم. والحديث حول أكثر من 1700 جثمان شهيد محتجزة عند الاحتلال. طبعا هذا حسب تصريحات الاحتلال. ويعني اللجنة التضامن مع استرداد جثامين الشهداء بتقول أنه موثق تقريبا 750 جثمان

0: في سؤالكم ما منشوف برنامج مع الناس هون على صفحة الفيسبوك، ولكن برنامج أحلى صباح للتوضيح، برنامج أحلى صباح راح يكون على البث المباشر على موقع الرئيسي لرايا.
1: أحب يديك، أحب يديك،
0: يكون موجود على رايا تي في على الموقع الرئيسي لرايا .bs. يسعد صباحك يا سندس. وفي مقطع فيديو وصلنا من أحد المتابعين من مدينة الخليل، ويعني للأسف مجموعة من الكلاب الضالة تطارد طفل على بسكليت في الشارع، يعني لولا ستر الله ويعني مرور أحد السيارات لكان حدث ما حدث. موضوع الكلاب الضالة لساته يعني للأسف لا حل حتى اللحظة.

وعن اعتداءات المستوطنين التي لا تزال مستمرة. الله يكون بعون الناس. واحدة من القضايا اللي تابعناها الأسبوع الماضي حول موضوع نقص المياه في قرية جيت. ووصلنا شكاوي أيضا من المواطنين بعد ما كان معنا رئيس البلدية وأوضح القضية والمشكلة، وإحنا في متابعة حثيثة في هذا الموضوع، وإن شاء الله كان في وعود مع بداية شهر 9 تنحل القضية، ولكن مطالبات الناس بتوفير تنكات المياه على الأقل بأسعار تكون معقولة. معلومة، كان سعر الكوب واصل للمواطن في جيت 60 شيكل، ويعني تم تخفيض السعر بالتعاون مع عدد أطراف من ضمنها البلدية ليصل إلى 40 شيكل، برضو كثير، برضو غالي. كوب المي تقريبا 8 و6 شواكل فقط، بس احنا عارفين موضوع النقل وسعر الديزل عالي.

وبخصوص محل قلنديا، حتى الآن ببعثوا لنا أنه لا زال الاحتلال موجود في ساحات وداخل أسوار معهد قلنديا. وللتوضيح، طريق كفر عقب الرام سالكة.

وصباح الخير يا غادة. غادة بتقول حياتكم احكوا بموضوع العمال اللي بفوتوا على الداخل بدفع مبالغ ولما بنمسكوا برجع اشي من المصاري، ما برجع اشي من المصاري، هيك بدفعوا بس توصلوا لانها صارت معنا. والله موضوع الدخول بهاي الطريقة هذا خطر على العمال وخطر على الناس، وكان الله بالعون، ولكن في البحث عن لقمة العيش يا جماعة الخير أعتقد الحسابات بتكون مختلفة. يمكن تفاصيل كيف بدخلوا العمال ولمين بدفعوا وكيف بدخلوهم، يعني هاي ما بعرفها غير الناس اللي بتجرب. وصباح الخير يا سناء، يسعد صباحك يا رب. ودي

رشاد درويش الله يسعد صباحك. الاحتلال بسرح وبمرح. شو ناقص عليه؟

يعني هاي واحدة من شهادات الناس اللي بتفوت إلى العمل في الداخل المحتل عن طريق الناس اللي بيهربوهم. كل ما احنا حكينا لأنه احنا منهم ونصبوا علينا، كنا 4 بنات دفعنا كل واحدة 1200 شيكل. والله هذا موضوع شائك يا جماعة الخير، يعني هاي أمور خاصة فيما يتعلق بالدخول بالطريقة يعني بطرق التهريب يا جماعة الخير، والله بدها دير بال. حرام حرام اللي بصير في شبابنا. بنفس الوقت بنقول كان الله بالعون، لكمة العيش مش سهلة.

سألونا إيش جاي لمعهد قلنديا أو شو بدهم يعملوا فيه، خليها لوقتها، بلاش تستبق الأمور لأنه ما في إشي رسمي ينحكى فيه، وبالتالي مش رح نقدر نقول هلأ، على الأقل ربنا يجيب الفيه خير.

وصباح الخير لكل متابعينا من جديد على فيسبوك. يسعد صباحكم أبو أحمد مطرية، يسعد صباحك يا رب. ومنى سكر، يسعد صباحك. بيسألونا موضوع تليجرام، القناة على التليجرام. احنا الآن على واتساب، فأفضل نكون على الواتساب، فإحنا موجودين هناك ونفس الرقم. نعم، نفس الرقم القديم، وبنرجع بنذكر برقم الواتساب كمان مرة، على 0097052 4212.

منى سكر يسعد صباحك يا رب, وأشرف صالح يسعد صباحك وبكل صباح النور والسرور لطاقم رايا وإلى الأيقونة أنوار مطرية, لكم مني كل الاحترام والتقدير. يسعد صباحك يا رب. يسعد صباحك يا دانا.

0: أبو أحمد إن شاء الله يا رب توصل بالسلامة يا رب. والخليل وبلدية الخليل في محافظة الخليل أحكام قضائية وغرامات بحق المعتدين على شبكة الكهرباء. وأيضا هذا موضوع مهم جدا سنتناوله بعد الفاصل.
1: تستمعون إلى برنامج مع الناس مع أحمد عياش

0: حب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: برعاية جوال

وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. لتحديثات الطرق، يعني أنا حاليا عند حاجز الزعيم، تواجد شرطة عند مدخل الزعيم، وعين سيناء كانت سالكة قبل نص ساعة. الطيبة حاجز للأسف، وما حد يروح هناك لأنه الجنود أوسخ من هيك ما فيش.

0: قبل هذه الاعتداءات سواء على المديونيات أو سواء حتى على ضغط شبكة الكهرباء؟
1: يعني بداية صباح الوطن الجميل صديقي العزيز، يعني وحقيقة بأن فاقد الكهرباء والاعتداء على الشبكات الكهربائية لا يتعلق أثره فقط على هدر المال العام وسرقة المال العام وسرقة مال الكهرباء وسرقة مال الشركات التي تدير والبلديات التي تدير شبكات الكهرباء، بل يتجاوز أثره وبشكل واضح على أداء شبكات الكهرباء التي تزود المواطنين، وبالتالي يكون هناك حالة من حالات عدم القدرة للوفاء بالالتزامات نتيجة هذه الاعتداءات، لأنه من المعروف بأن الاعتداء يؤدي إلى رفع الفاقد، وهذا الفاقد بالإضافة إلى الأثر المالي والأثر الفني والضغط على الشبكات والضغط على محطات التوريد والتوليد الكهرباء والضغط أيضا على القدرة على إيصال الخدمة للمواطن بالشكل السليم، وبالتالي كان لزوما على كهرباء القليل مكافحة هذه الجريمة وهذه الاعتداءات على شبكات الكهرباء لما لها من آثار سلبية سواء من الناحية الفنية أو من الناحية البنية المالية. ولجأت كهرباء الخليل ومن خلال الطواقم المنتشرة في كافة أحياء مدينة الخليل العديد من الإجراءات، ومنها تقديم الشكاوى على المعتدين على هذه الشبكات وفق القرار بقانون رقم 16 لسنة 2012، والحمد لله استطاعت كهرباء الخليل الحصول على العديد من القرارات ومنها القرار الذي نشر مؤخرا بالحبس والغرام.
0: نعم، يعني ودائما نقول احنا اي اعتداء على المال العام او الصالح العام يجب ان يتوقف، وهي مطالبات في يعني جزء من مكافحة الفساد العام يعني، واحنا اليوم صراحة يعني استاذ سهيل البلد بدها نفض في هذا الموضوع، ويعني نأمل ان يتم تطبيقه حتى في كل محافظات الوطن، ويعني من باب من امن العقاب اساء الادب فعلا يجب ان يكون الحكم القضائي في هذا السياق. يعني اصدرت المحكمة المختصة حكما بإدانة احد المتهمين في قضية سرقة التيار الكهربائي، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 4 أشهر إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 500 دينار أردني. أعتقد موضوع قضية الحبس راح يكون لها أثار إيجابية في على الأقل مش الغرامة المالية فقط، يعني على مستوى المعتدين على خطوط الكهرباء.
1: يعني القرار له جانب إيجابي أيضا بمدة الحبس 4 أشهر، والقانونيين يعلمون بشكل جيدا بأن مدة الحبس التي تصل إلى 4 أشهر لا يمكن بحال من الأحوال استبدالها بالغرامة، وبالتالي كان يعني لزوما وبحكم القانون على من صدر بحقه هذا القرار أن يقضي 4 أشهر داخل السجن، ولا يمكن بحال من الأحوال تحويل هذا المدة الزمنية حيث لا يحول ما بعد 3 شهور، إذا كان الحكم ما بعد 3 شهور لا يحول بحال من الأحوال إلى غرامة، وبالتالي من حكم عليه بال4 شهور هو سيقضي ال4 شهور في السجن. كانت هذه القرار، وهناك العديد أيضا من الشكاوى التي منظورة أيضا أمام القضاء الفلسطيني وقضاء والنيابة الفلسطينية، هذا النصوص وهذا الحكم إن شاء الله سيكون رادعا لكل من تسول له نفسه بالاعتداء على شبكات الكهرباء والاعتداء على الشبكات العامة التي تزود المواطنين بالخدمات، وخاصة أننا على أبواب فصل الشتاء، ومن المعلوم بأن هناك ضغط كبير على شبكات الكهرباء بيكون في هذا الوقت.
0: يعني هل لديكم تقدير بحجم الاعتداء على شبكات الكهرباء في محافظة الخليل؟
1: يعني خليني أتحدث أنا فقط عن مدينة الخليل. نعم. أعتقد بأن الاعتداءات أو الفاقد في شبكة الخليل ما يعادل 21 إلى 22%، هناك فاقد طبيعي طبعا بما لا يتجاوز 10%، وبالتالي عندنا من ما يعادل من 10 إلى 12% غير الفاقد الطبيعي اللي هو من خلال الشبكات الفاقد، يعني وفق الأصول الفنية هناك فاقد 10%، وهناك اعتداءات ما يعادل 12% بما يعادل 4 مليون شيكل شهريا استهلاك، غير الاعتداء على الشبكات والإضرار بالشبكات والضغط على الشبكات.
0: يعني يعتبر هذا يعني صراحة نسبة مش قليلة، يعني نحكي عن 12% مقابل يعني تقريبا قيمته 4 مليون شيكل شهريا لمدينة زي مدينة الخليل. الصراحة هذا المبلغ يفرق إذا وضع في على سبيل المثال في البنية التحتية.
1: يعني من المؤكد بأن إذا قلنا 4 مليون شيكل يعني ما يعادل 68 مليون شيكل سنويا، باعتقادي 68 شيكل من سنوية ممكن أن تعمل فارق كبير جدا في مدينة الخليل وفي الوطن.
0: يعني لو قدرناها يا أستاذ سهيل يعني ممكن كل سنة من وراء سرقة الكهرباء ممكن نبني مدرسة.

0: ممكن نبني مسجد ومدرسة وجامع وجامعة كمان في خلال مدة زمنية
1: نعم
0: معينة.
1: طبعا،
0: ممكن يعني،
1: نعم طبعا،
0: طبعا ممكن يعني. وبالتالي يعني كطواقم كهرباء الخليل وطواقم بلدية الخليل يعملون على مدار الساعة وفي كافة المناطق، ولا يعني يخفى على أحد بأن أغلب مدينة الخليل ما تسمى إكتو، وبالتالي يعني لا يوجد سيطرة أمنية فلسطينية في هذه المناطق. ومع ذلك فإن طواقم كهرباء الخليل وعلى مدار الساعة تسعى إلى مكافحة العبث، في ظاهرة مكافحة العبث في على التيار الكهربائي. نشكر طواقم بلدية الخليل وكافة القائمين على هذه الحملة لمنع هذا الهدر ولمنع هذا الاعتداء على شبكات
1: نعم.
0: الكهرباء.
1: بالحديث أستاذ سهيل على موضوع يعني تقسيمات الخليل ووضع الخليل السياسي والأمني للأسف في وجود الاحتلال، أي مناطق أكثر تعتبر فيها تعديات على شبكة الكهرباء؟
0: الاعتداء في كل المناطق، ولكن يكثر بطريقة أو بأخرى في خلال المناطق التي لا يوجد فيها سيطرة أمنية للحكومة الفلسطينية أو للأجهزة
1: نعم
0: الأمنية
1: منطقي،
0: الفلسطينية.
1: نعم
0: ولكن الاعتداء في كافة المناطق، يوجد اعتداءات كثيرة ويوجد اعتداءات في مناطق حتى تحت السيطرة الفلسطينية، ولكن الأكثر من هذه الاعتداءات هي التي لا يوجد فيها سيطرة أمنية للشرطة الفلسطينية.
1: نعم، من المؤكد يعني عدم وجود سيطرة أمنية هي تسمح للناس بتجاوزات عديد الأمور.
0: ولكن طواقم كهرباء الخليل تعمل على مدار الساعة ومن خلال أمن الكهرباء وأمن البلدية إن شاء الله. وهناك بعض المواطنين الذين يلجؤون أصلا إلى العبث بشبكات التيارات الكهربائية نتيجة ديون على آبائهم أو أجدادهم، نتيجة عدم قدرتهم على الترخيص. وبالتالي هناك لجنة مشتركة ما بين كهرباء الخليل وبلدية الخليل للنظر في هذه المشاكل التي لا يستطيع الحصول على اشتراك كهرباء لمشاكل فنية، وليس لأنه لديه الرغبة في الاعتداء على شبكات الكهرباء. تم تشكيل لجنة بهذا الخصوص التي ستنظر في وضع هؤلاء المواطنين التي لديهم مشاكل فنية أو مشاكل ديون عن آبائهم أو أجدادهم بما يسمى تحت طائلة براءة الذمة.
1: نعم
0: هذه
1: نعم
0: اللجنة إن شاء الله عقدت العديد من اللقاءات ما بين لجنة مشتركة كما قلت بلدية وكهرباء من أجل إيجاد حل لبعض هؤلاء المواطنين الذين اضطروا للاعتداء على شبكات الكهرباء ليس رغبة منهم في الاعتداء، وإنما كانوا نتيجة يعني أمور فنية تتعلق في البناء والترخيص والديون السابقة.
1: والله أستاذ سهيل بدي أشكرك على طرحك لهذا الموضوع. وصراحة أنا كان عندي سؤال إنه هل ممكن إنه بعض الناس يقوموا بالإبلاغ عن نفسهم أو على الأقل إبلاغ الجهات المختصة
0: نعم نعم
1: أو إنهاء
0: نعم
1: الملف،
0: صديقي
1: يعني إذا إحنا
0: نعم
1: فتحنا
0: صديقي
1: أبواب التسويات خلينا نسميها مع الناس هاي أكيد رح يكون في مبادرات من الناس كمان، إحنا عشان نشوف الناس بالعينتين يعني كمان الناس في
0: يعني
1: تفضل.
0: صديقي أنا لدي العلم عن مجموعة من المواطنين نتيجة الأمور الفنية وعدم قدرتهم على توفير الأمور الفنية من براءات ذمة والتراخيص، كون هذه أبنية قديمة ومقامة وهو يسكن في هذه هو وأبنائه، ونتيجة عدم قدرته من الناحية الفنية على الاشتراك في كهرباء الخليل قام بالاعتداء على الشبكة وتركيب عداد. يعني هو ليس معتدي وإنما لتركيب عداد، وقال يا كهرباء الخليل متى ترغبون تفضلوا واقرأوا العداد، أنا لن أسرق التيار الكهربائي. هذه الحالات موجودة، وأنا على علم بعدة حالات اضطر للقيام بهذا العمل نتيجة الإجراءات الفنية وعدم قدرته على يعني إيصال التيار الكهربائي وفق الأصول مضطرا وليس رغبة في السرقة أو يعني إجراما،
1: يعني عشان ما يروحش الصالح في الطالح يعني.
0: ويوجد آخرين لديه القدرة على سحب أو الاشتراك في الكهرباء، ولكنه يعني من الناحية الجرمية هو مصر على أنه يسرق التيار الكهربائي. وكانت هناك حملة أيضا قبل عدة شهور أو قبل سنة أو أكثر لإيصال التيار الكهربائي، وعلى الرغم من إيصال التيار الكهربائي وإعطاء الاشتراكات ما زال هؤلاء الناس يعتدون على الشبكات.
1: يعني
0: هناك حالات وحالات يعني.
1: طبعا طبعا، وعشان ما يروحش الصالح في عروة الطالح أستاذ سهيل، يعني مهم جدا يعني على الأقل متابعة بعض الحالات الفردية. أستاذ عاشور، أنا سهيل عاشور بدي أشكرك جزيل الشكر لوجودك اليوم معنا وكل التحية، وإحنا دائما معكم في بلدية الخليل في أي تحديثات وإحنا جاهزين، وهذا دورنا وواجبنا. أستاذ سهيل يعطيك ألف عافية،
0: حياك الله، شكرا لك.

ورسالة من مهند. يسعد صباحك مهند. بقول بخصوص طريق الجلزون بتقيل في أكم من جورة، يا ريت تتواصلوا مع الأشغال العام أو مع حدا يعملهم. والله طريق الجلزون بتقيل، مش كم من جورة. هاي سلام بيبتسم، هي جورة واحدة ملزكة في العجل. يعني ممكن ينعملوا بالتهريب هذول، نسكروا بدون ما حدا يشوفنا، لأنه ممنوع نشتغل في هذا الشارع. يا دوم بنمون على باب الدار. بس برضو احنا راح نتابع الموضوع ونشوف قدر الإمكان شو ممكن نعمل في هذا الشارع. يعني أبو هاشم يسعد صباحك، بقول يسعد صباحكم بكل خير. أنا من الناس اللي بدخل على الداخل بدفع 1200 شيكل وبقعد حوالي 10 ساعات لأوصل، غير الخوف من الحوادث وإنك تنمسك أو تتبهدل، غير الناس الشفرية اللي في الداخل بسمعك حكي وبغلط علينا. يعني كان الله بالعون. يعني صراحة هاي شهادات من الناس والعمال اللي بدخلوا في البلد يجب أن توثق.

0: وعبد حسيب بقول يسعد صباحك أحمد. السولار في مشكلة وما في بركة والدمار على السيارات. وبسأل هل توجد رقابة على جودة السولار القادم من الجانب الإسرائيلي؟ مع أني بحبش أنا فكرة الجانب, هم احتلال. على كل حال أنا كثير سمعت عن قصص مع ناس صرف سياراتهم, وحتى يعني أقرباء لإلي امبارح السيارة بنزين بس تنطيع أخو شلم. ويبدو أنه فعلا في مشكلة في السولار والبنزين. أيضا في لي صديق وعنده معدات وبيشتغل في يعني بيستخدم السولار في المعدات الثقيلة, وقال لي أنه ترمبة السولار في إحدى المعدات وقفت. صراحة صرت سامع الموضوع من أكثر من حدا, يعني يبدو أنه في مشكلة في نوع البنزين والسولار بوصل البلد. يمكن بسوى ينعمل فحص.
1: حالي عليها وعلى أجمل غزالي قدام الناس بشوف حالي عليها وعلى أجمل
0: غزالي. نعم يعني عبد بيضيف بكل المشكلة ما صارت إلا بعد أزمة السولر. نعم صحيح, الكل بيحكي عن المشكلة هاي بعد أزمة السولر.
1: من إيد الإيد بنقلها
0: قدام الناس بزعلها بضحكي أولى بغزالي. وخولة عبد الدايم الله يسعد صباحك يا رب.

وبخصوص أزمة المياه في أحد أحياء المصايف، بنحب نقول لكم لا شكر على واجب، وهذا واجبنا دائما، وإحنا يعني سعيدين إنه في بعض المشاكل في بعض القضايا بتنحل، وهو بنوجه تحيتنا وشكرنا للزملاء والإخوة في مصلحة المياه. الله يعطيكم ألف عافية. انتم ملاحظين على موضوع الأزمات يا جماعة الخير؟ نطلع من أزمة مي، كنت أدري بنزين، أزمة غاز، أزمة كهرباء. وعجبتني الأغنية، سلام.

0: في مواطنين بيسألونا شو وضع جبع، إذا حدا بيعرف في هذيك المنطقة احكوا لنا. هلا احنا في عنا تحديثات، بس الصراحة يعني هذا في لحظة بيفتح وبيسكر الحاجز، فاحنا خلينا نعتمد الناس الموجودين في المنطقة أو موجودين على الحاجز. عاشق أنا وليلي طويل، ليلي طويل. وينك يا عامر؟ عامر من جبع، عامر أنت قريب، قلنا شو الوضع؟ بدي أذكركم إنه المدارس على البواب. وبدي أذكركم إنه إحنا مش عارفين إنه رح يصير في دوام ولا فيش دوام ولا في إضراب ولا في تقليص. بس حبيت أذكركم عشان نضيف على الأزمات أزمة. ومع هيك البلد بخير بأهلها. هذا السؤال لمن هذا الجمال. ومنضلنا عايشين على نتفة الأمل.
1: عزياني كروت تزيد
0: الدلال على والله بعرف راح تعترض يا سلام. وإلى هنا أعزائي المستمعين المشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، والزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، ضلوا بألف خير، السلام عليكم.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق سرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: الساعة الآن 9 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
4: طاب صباحكم وأهلا بكم إلى موجز جديد لأبرز الأخبار. قوات الاحتلال تشرع صباح اليوم بأعمال حفر وتوسعة في محيط نبع الحمى بالأغوار الشمالية لصالح المستوطنين بعد إجبار المواطنين على إخلاء أبقارهم في المنطقة ومنعها من الشرب. مكتب إعلام الأسرى يكشف عن استمرار معاناة الأسرى في سجن مجد من أوضاع معيشية وصحية قاسية في ظل نقص حاد في كميات الطعام وسوء جودته وانتشار الأمراض. مؤسسة الضمير في غزة تحذر من استمرار التدهور المتواصل لمنظومة القطاع الصحي واستمرار النقص الحاد في المستلزمات والمستهلكات الطبية الأساسية. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تفيد بأن الاحتلال أقر 18 منطقة نفوذ استيطانية جديدة ومعدلة في الضفة الغربية المحتلة في الآونة الأخيرة. جيش الاحتلال يدرس تقليص قواته في غزة ولبنان ونقل لواء إضافي وعدة كتائب إلى الضفة لمنع اندلاع انتفاضة ثالثة بحسب صحيفة معاريف. القناة 12 العبرية تفيد بأن مستشارين ومسؤولين أمريكيين زاروا تل أبيب مؤخرا حذروا من تداعيات إرهاب المستوطنين في الضفة ملوحين بأنها قد تضر بالدعم الأمريكي لإسرائيل وعلاقات الأخيرة الدولية. مؤسسة هند رجب تطالب بمحاكمة نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس في الولايات المتحدة بسبب ترويجه لطرد الفلسطينيين من القدس الشرقية وإحلال المستوطنين مكانهم. إسرائيل تقرر طرد ممثلي هولندا من المركز الدولي لدعم قطاع غزة وتمهلهم أسبوعا للمغادرة بعد انتقاد أمستردام سياسات إسرائيل وحظر استيراد منتجات المستوطنات. وكالة أسوشيتد بريس تكشف عن أن مسؤولين عسكريين من أوغندا وبوروندي زاروا إسرائيل قبل أيام لبحث نشر قوات من بلدانهم في غزة. صحيفة الجارديان البريطانية تكشف عن أن القاعدة الشعبية لحزب العمال تعتزم الضغط على رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام من أجل الاعتراف بالإبادة الجماعية في غزة وفرض حظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل وعقوبات تجارية أخرى تتعلق بالمستوطنات. دونالد ترامب يزعم أنه تمت إزالة أو تفجير جميع الألغام المزروعة في مضيق هرمز، وباكستان تعلن إحراز تقدم كبير في المحادثات التي جرت في طهران. الصين تتحدى العقوبات الأمريكية وتشدد على استمرار تعاونها مع طهران تجاريا واقتصاديا، وإيران تقول إن العقوبات لن تؤدي لانهيار اقتصادها. تقرير سعودي يكشف عن أن واشنطن اقترحت على إيران رفع العقوبات مقابل موافقة الأخيرة على فتح مضيق هرمز ووقف الهجمات التي تنفذها الفصائل التابعة لها في المنطقة. الولايات المتحدة تستعد لإعادة دبلوماسييها الذين جرى إجلاؤهم من سفاراتها في الشرق الأوسط مؤخراً. بنغلاديش تبحث الانضمام لاتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان خلال هذا الشهر في خطوة قد تعقد علاقاتها مع جارتها الهند. أخيرا اليونيسف تحذر من أن 1 مليون طفل على الأقل يعانون سوء التغذية الحاد في أفغانستان مهددون بالموت إذا لم تتخذ أي إجراءات لمساعدتهم. انتهى الموجز، قرأته نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد في الساعات القادمة عبر أثيرنا ورايا دوت بأس ومنصاتنا الرقمية.
3: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أول بأول.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على 1 مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: أنا أريد،
10: أنت أريد،
9: هو أريد،
11: وهي أريد،
12: أريد. طور عالمك.
13: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
14: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
15: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
14: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
15: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
16: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
17: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
14: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
15: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
14: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
15: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
16: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هيذر ريتشاردسون في كتابها المعنون صحوة الديمقراطية ملاحظات حول حال أمريكا والصادر عام 23/20 ميلادي بأننا لو أردنا أن نفهم أزمة أمريكا السياسية من جذورها فهذا الكتاب إنما يأخذنا إلى مكان أبعد من ترامب نفسه. المؤرخة هيذر كوكس ريتشاردسون تقول إن ما يحدث ليس حادثا منفصلا بل فصل جديد في صراع أمريكي قديم بين فكرتين: توسيع الديمقراطية والمساواة من جهة ومحاولات حصر القوة والحقوق في أيدي فئات محددة من جهة أخرى. تعود المؤلفة إلى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من عصر الآباء المؤسسين والحرب الأهلية وإعادة الإعمار وما سمي بالصفقة الجديدة، إضافة إلى حركة الحقوق المدنية، ثم تربط هذه المحطات بصعود المحافظية الحركية التي بحسب تحليلاتها غيرت معنى المحافظة السياسية وجعلت مقاومة الحكومة الفيدرالية والإنفاق العام والتنظيم الاقتصادي جزءا من مشروع سياسي أوسع. ثم يصل الكتاب إلى ترامب، هنا تصبح النبرة أكثر تحذيرا. ترى ريتشاردسون أن ترامب استفاد من الخوف والغضب والانقسامات الاجتماعية وأن خطابه أعاد تقديم صورة مثالية ومبسطة عن ماض أمريكي لم يكن متاحا للجميع. وتتناول الكاتبة محطات رئاسته من الصراع حول الهجرة والحقوق المدنية إلى أزمة الانتخابات وهجوم 6 يناير، لكن الكتاب لا ينتهي عند التشخيص، فهو يعود إلى فكرة المساواة في إعلان الاستقلال ليقول إن الديمقراطية الأمريكية لم تكن يوما مكتملة لكنها كانت دائما مشروعا قابلا للتوسع والدفاع عنه. إذا قرأناه بصوت إذاعي فالسؤال الذي يبقى بعد إغلاق الكتاب هو: هل أمريكا أمام تراجع ديمقراطي لا رجعة فيه أم أمام أزمة يمكن تجاوزها؟ ريتشاردسون تميل إلى الخيار الثاني، لكنها تذكر بأن الديمقراطية لا تحمي نفسها بنفسها، الناس والمؤسسات والقيم هم الذين يفعلون ذلك بحسب الكاتبة. وهنا تكمن قوة الكتاب، إنه لا يروي قصة ترامب فقط بل يروي قصة أمريكا وهي تتجادل مع نفسها حول معنى الحرية والمساواة والسلطة حتى اليوم. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في وقت تتحول فيه كلفة المعيشة إلى أحد أكثر الملفات حساسية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بعد 3 أشهر، اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلعة أساسية أخرى لطمأنة الناخبين، ألا وهي لحم البقر. لكن خطته للحد من ارتفاع الأسعار عبر إعفاء واردات لحوم الأبقار من الرسوم الجمركية المعتادة أشعلت اعتراضا داخل معسكر الحزب الجمهوري نفسه، بعدما رأى المزارعون وأعضاء في الكونغرس أن العلاج المؤقت قد يأتي على حساب مربي الماشية في الولايات المتحدة. تواجه مصاف النفطية في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية ضغوطا متزامنة بسبب توقف الإمدادات التي كانت تصل من روسيا وارتفاع أسعار الطاقة واضطراب طرق الشحن جراء الحرب على إيران، وهو وضع يرى محللون أنه مرهون بانتهاء الحربين الإيرانية والأوكرانية. ويتوقع استمرار إغلاق المصاف الأوروبية القديمة والصغيرة مع تكهنات بتراجع طاقة التكرير في أوروبا بنسبة 20% لتستقر عند 9 ملايين برميل يوميا حتى عام 2035، مقارنة بأكثر من 14 مليون برميل كانت تنتجها يوميا قبل موجات الإغلاق وانتقال الاستثمار في منشآت التكرير لآسيا ثم إلى الشرق الأوسط.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات. مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592 990 175، 02-240-2603, 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا.
3: Stand by for action.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوقاية من الأمراض. ينصح باتباع إرشادات الوقاية الصحية المناسبة، مثل تلقي التطعيمات الموصى بها وغسل اليدين بانتظام واتباع إرشادات النظافة الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: لم يعد الصوت كافياً فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة. شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان. معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

صباح الخيرات، صباح الأشياء الجميلة لكل مستمعينا في كل مكان، حبايبنا في كل فلسطين وخارجها. يسعد صباحكم وصباحكم إناثا وذكورا من كل الأعمار في كل المجالات. صباح الخير للي معصب. صبح أحد المستمعين باعت لي بقول لي احكي في المقدمة عن إنه ما صاحب إلا حالك، أنت صاحب نفسك، صديق نفسك بس. معصب على الآخر ويبدو إنه مخذول، صار عنده خيبة أمل، حدا طعنه من الخلف، كان معتبره صاحبه وطلع مش قد الصحبة. صباح حلو وجميل لإلكم مستمعينا الأعزاء. قبل ما نحكي عن صاحب نفسك، الحمد لله شفتوا كيف لما تعطي مواعيد وتهديد وتعطي وقت، هيك يا ترامب تعلم مني. أنا عطيت لصباح الخميس، صباح الأربعاء كان الواتساب كل شيء تمام، لا مساء الثلاثاء كان كل شيء تمام. خدوني ودوني أفاوض، ودوني أفاوض وأناور. صباحكم فل، فيكم ترجعوا تراسلونا على الواتساب اللي عندكم، إن شاء الله ما حذفتوه. بس المشكلة وين؟ إنه مش كل الأرقام طالعة الأسامي عليها، يعني لما رجع الواتساب ضيع بعض الأسامي اللي كنا إحنا عاملينهم سيف. فلذلك بيلزم أحيانا تكتبوا لي مع الرسائل الجديدة اليوم أساميكم. نرجع لصديق نفسه، ما تصاحبش حد تاني غير نفسك، لأنه إذا ما كان الصاحب على قد الصحبة ما بيخذل، ما بيكتم السر، ما بيستر العيب إن كان موجود عندك أي كان شو مكان العيب. إذا ما كان هالصاحب بنشر في حسناتك وبمدح فيك في غيابك، إذا ما بينسى سيئاتك وأغلاطك بسرعة وبضل عايرك فيهم عالطالعة وعالنازلة وكل شوي والله أنت

بس لازم تدور عليه منيح. بجوز تتعب لكنه موجود. صباح الورد يا حسن أسعد، أهلا بك يا منى، الحمد لله على سلامة الواتساب من عزية سليمان. طيب عزية الرقم رايح، لذلك لازم نعمل هيك هيك ونسيب اسمك إن شاء الله. اللي ببعث لنا في اسمه يضل مركز إنه هذا اسمه صح. آه بليز مش غيره مع المستقبل. الله بعيننا على تعب اليوم. كيفك يا سندس؟ الحمد لله على السلامة. سائد الخراز صباح الورد إلك والأجوان. يسعد روحكم أنتوا كمان. بس صاحب هاي الرسالة أو صاحبة هاي الرسالة مش موجود الاسم، اكتبوا لي الاسم عشان أقدر أسيبه كمان مرة. اللي حاطط لي كمان أحلى برنامج وعشرين وردة، كمان الاسم مش مبين، مش عارف شو التوليفة تبعت الواتساب اللي راح رجع ببعض الأسماء حاملهم وبعض الأسماء أبدا نطيرهم. أهلا يا رشاد أبو جواد، أسعد صباحك، رجع المال لأصحابه إن شاء الله يضل راجع، إن شاء الله ما حدا يكعكش فيه ويسبب طيرانه كمان مرة. أحلى صباح برعاية مين؟ أنتوا حافظين وفاهمين وواعيين عن ظهر قلب الشركات اللي معنا في أحلى صباح. سبحان الله والله بتشاركنا بنفس المود، يعني كلهم بحسنوا المزاج. مثلا بنك القاهرة عمان، إذا لك حساب في بنك القاهرة عمان، إذا بتبحث عن وظيفة فممكن كمان تستعين في بنك القاهرة عمان. اليوم عم ببحثوا عن مدقق داخلي، راقبوا صفحتهم وموقعهم الإلكتروني لما بيعلنوا عن حاجتهم لموظفين. موقعهم الإلكتروني cab.bs/careers للي حابين يتقدموا لوظائف في البنك. إن شاء الله بالتوفيق، تذكرونا بس لما تزبط بحلوان. لو قدامك هلأ صحن شيبس بطاطا مقرمش، إما مشوي بطريقة صحية أو مقلي بالزيت وإنت ما عندك مشكلة، إذا قدامك برجر كمان شوي ما بتحب يكون في كاتشب جنبهم. هلأ ما تقولي بنصح، الكاتشب منيح زاكي وبعطي للأكلات طعم تاني. يا عمي حط ملعقة وأركض لك ربع ساعة بتضيعها. كاتشب من الضيافة لدى شركة مجمع سيلة الظهر، وشوف كيف إنه نفس مود أحلى صباح أو لا. وأنا مبطلة أشوف ولا الشاشة معتمة ولا شوفي. لازم أعمل هيك بعيني عشان أشوف المكتوب. ما شاء الله، هذا دليل إنه الواحد إيش ختير. اكتبوا أساميكم في الرسائل احتياطا لأنه مش كل حدا اسمه موجود. صباح خير وسعادة، يسعدكم يا غوالي، أهلا وسهلا، بدون اسم للأسف. كثير أرقام بدون أسامي، لذلك كل حدا بيبعت رسالة بدنا نغلبه يحط اسمه كمان بآخرها، في الأول أو في الآخر. شو أكتب؟ والله أنا أقعد أدخل على المعلومات، كل رسالة مش كلهم مش موجود الأسامي، كل واحد بدي أفوت أشوف المعلومات من شان الله سلام. بس توصل على الأقل أصبح عليهم بعدين بالفاصل، بسيب بعض الأسامي. أنا هيك مرتبة أموري. المود في أحلى صباح حلو، وتشاركنا في كمشة منتجات الجنيدي، مثلا الموز بطعم مذهل محبب، رائحته جميلة وطعمه زاكي. الموز
عدا عن أنه موجود في الكوبي.

كوكتيل، بس كمان موجود بطعم خاص من فريسكو، بودينج فريسكو الموز. صحة وهنا للي رح يأكله اليوم. ليش مش من عندك يعني مثلا؟ انت تساعدني وتسيب، يا سلام يا الله شو انك اف مجدي. هلا هلا هلا معاليك. صباح الورد يا حبيب ابو زريق، كاتب اسمه بالانجليزي ابو زريق حبيب. يلا من سيبك كما انت، مش زي ما كان زمان بالعربي. محمد السلامين، احلى واجمل صباح لك. هلا يا محمد. غادة يا غادة، منورة بوجودكم. ماني شايف، الحمد لله بفوت بلاقي مسيب. معلم انت معلم، لا مش انت سلام، هو المعلم، أسطى، هو الملك، هو المدرس الذي يعلمكم كيف تعد وتحضر المشاوي على طريقة الزغلول. اعطي الخبز لخبازه لو أكله كله، اعطي لحمتك للزغلول يشوي لك إياها، أو روح اطلب من عنده مشاوي كل واستمتع، وهو شريك في مود أحلى صباح لتحسين المزاج على مفترق دير شرف. أم حسن قلود كل الحب، أهلا يا علا أبو عون، وصباح الورد كمان مرة يا منى. سلام، أنت نسيت أشرف سوالمي، بس لأنه مش حاطط اسمه تحت الرقم أنت ما سيفته. هلا بأشرف. من مهرجان لمهرجان، من توفير لتوفير أكبر. كيف لما تشتري وتعبي السلة وتوفر مصاري تكون متخيل أدفع لي 500 تطلع 300 حسابك؟ كتير رح تنبسط، كتير معنوياتك رح ترتفع. هذا حال المتسوقين أصحاب تطبيق شينيمي، أو المتسوقين في الشيني إكسترا بكل الفروع. هلا هلا هلا غالب زيدان، صباح الفل والورد. يلي يلي مصطفى، مصطفى الترابي. على الحركرك، على الحركرك بتعمل سيف عمالك، والله انك نشيط نشيط نشيط. بس انا الي يومين مفاوضة عنيدي، بنتزع اللي بدي اياه. الله لا يا رب لا يحسد حدا. عندكم في الدار ستانلي ستيل؟ ستانلي ستيل احيانا بغلب وبده فرك دق دق دق دق دق، وبده تعب، وبده ايدين، بده ايدين والله. منظف الستانلي ستيل ببخه واحده سحري من سمارت، شركه البريق للمنظفات، ابداع غير منتهي.

شباب اللي بيبعتوا على الماسنجر، احنا اليوم رجعنا على الواتساب. الواتساب الموجود عندكم فيكم تراسلونا وتبعتوا لنا على الواتساب. خلاص انتهى زمن البعثرة وانتقل من صفحة لصفحة، والآن صفحة وحيدة أمامي اسمها الواتساب. صباح الورد يا أبو أنس. شباب جابر أهلا وسهلا فيك أنت والشباب في الدراي كلين عندكم. أمين سكر صباحك سكر مع الشاي. أحمد الصباح من 11 سنة وهو متابع أحلى صباح، فأكيد اسمه لازم الواتساب يعرفه لحاله. والله يا أحمد لولاي كان ما عرفك الواتساب. عصام كمان بيقول إذراعك هي سندك وهي صاحبك، منيح مش جيبتك يا عصام. يعني ألطف اللي الواحد إيده يعتمد على إيده مش على جيبته. أمي محمد صرصور من رام الله منورة. صباح الورد يا نجود رغمة. مش فاهمة عليك يا حسام البكري، إن حليت بليت شو؟ هذا مثل غريب عني.

0: نروح على الفاصل ولا طولنا اليوم؟ انت التهيت وانا التهيت.
1: تستمعون الى برنامج احلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع، سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة، بنك القاهرة عمان. معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

أهلا وسهلا فيكم من جديد. أحلى صباح للمستمعات والمستمعين والمشاهدين والمشاهدات من خلال تطبيق رايا ومن خلال موقع رايا ومن خلال رايا tv.bs. لحد الآن أنا عملت حفظ لأسماء كتير. في اسمين مش راضي الواتساب يعملهم أد. داليا أم جميل وأنس رداد. يعني حط هاي الدائرة الخضراء اللي بتعطيني أوكي إنه سيف مش عم يطلعها. علشان هيك يمكن. لا مش مبين عندي إنه مسيف. طب داليا مش عم يعطيني كمان. يبدو إنك كمان مسيفها. صباح الورد لأم مريم صديقتنا من الأردن. أهلا بفائدة غانم. بنات طارق العزموطي سعد صباحهم في المشغل. أهلا بمجدي مرايطة نورتنا يا مجدي. أمير فريحات صباحك فل. بصبي على حمادة فريحات صبح طاشش أو هو وياه صبحوا طاشين تلا نابلس. تلا نابلس. تلا يعني جهة نابلس. كلمة تلا. والله يا سندس هاي مش تهديد, هاي يعني انذارات. احنا بنعطي انذارات تحذيرات. فالحمد لله انه من امبارح لليوم عندي تأثير. بالعادي مش موجود. ها سلام شايف انس رداد لحد الان الاسم مش مسيف. مش عندي مبين ارقام يا انس رداد. يبدو انك مشاغب عشان هيك عرفك الواتساب ميزك. هلا في ناس بتبعت على ماسنجر رايا بتبعت لهم هذا احلى صباح او هون احلى صباح, فبتعرفوا الرد الالي عنا على الصفحه. بتبعت لك انه للتواصل اهلا وسهلا فيك للتواصل هاي الارقام من ضمنهم رقم الواتساب. فبرجع بسالهم وين الواتساب, انا بدي رقم واتساب احلى صباح. رقم الواتساب موجود في الرساله الالكترونيه اللي وصلتك الاليه.

0: صباح الورد لإسراء اللي راحت على حفلة بقصر البارون بدوني. بدونك أو بدونك مين أنت؟ أعطينا إشارة لمحة نعرف من أنتم. صباح الورد يا قاسم سلامة، أهلا بيوسف اللي بتابعنا ما بين إيطاليا والسويد، كل يومين بتلاقوه في بلد نيالو. إن شاء الله منشوفك في النرويج، في الدنمارك، في دول تانية يا يوسف.
1: شيني أكسترا،
0: مهرجان ورا مهرجان، عروض ورا عروض، كل يوم بتحداكم تفتحوا على صفحة الشيني أكسترا، رح تلاقوا فيه إشي جديد، إما على الخضار، إما على الدجاج، إما على المواد المتنوعة، مواد التنظيف، فدائما في دعوة لمهرجان التوفير.
1: شيني أكسترا.
0: تامر السايح مدير دائرة الإمداد والتزويد في الشيني أكسترا، صباح الخير يا تامر.
2: صباح النور.
0: سعد صباحكم. الحمد لله تمام، شو أخباركم أنتو؟
2: الله يسعدك. تمام
0: الله يسعدك. يعني اليوم الأكبر إشي حاليا بهاي الفترة وعلى ما أعتقد هو العودة للمدارس، صح؟ يعني أنا حسيته أنه 3/9 مستمر، أنه هو أكتر أو أكبر مهرجان في الشيني أكسترا للتسوق.
2: صحيح اليوم عندنا عرض العودة للمدارس، وعرض العودة للمدارس اليوم هو سيزن بمر ضمن العرض الأكبر اللي هو مهرجان التوفير الموجود حاليا. عرض بخدم جميل، طبعا المدارس بلشت معنا وموجود عروض على كل الأصناف اللي بتخص المدارس اليوم، من أصغر شغلة موجودة
0: في عشرات الأصناف، اللي بفوت على التفاصيل بصعب أنه حتى يعد الأصناف الموجودة.
2: صحيح.
0: إشي له علاقة في المدارس، إشي علاقة في البيت، إشي له علاقة في الثلاجة، مواد التموين، في الأجبان إلى آخره، الأشياء اللي تستعمل كمان للفطور وغيره.
2: المدارس من فود وننفود، مواد طازجة، كله عليه عروض اليوم، عروض يومية وعروض ويكند كمان غير العروض اللي بتنزل. يعني هاي عروض بتعزز بتقوي العروض الموجودة حاليا لمهرجان العودة للمدارس.
0: تامر إذا بتقرب لنا على التليفون أكثر بيكون الصوت أوضح يا ريت. هلأ طبعا إحنا نحكي عن عروض شهرية، أسبوعية، ويك إند أو نهايات أسبوع، وإشي يومي كمان، صح؟ كمان مرة، هاي آخر جملة أنت حكيتها.
2: إحنا اليوم ضمن مهرجان التوفير عنا عروض يومية، كمان عنا عروض يومية كل يوم تنزل بأسعار منافسة وقوية جدا.
0: طيب تامر، في أحيانا بنشوف إنه بعض العروض مقتصرة على فروع محددة، ليش بتختاروا بعض الفروع أحيانا؟
2: كل منطقة جغرافية في لها أصناف معينة بتهمها. يعني اليوم أنا إذا بروح على منطقة الشمال في أصناف معينة أو براندز، خلينا نحكي معينة، بتهم المنطقة الجغرافية الموجودة هناك، بختلف عن منطقة الجنوب. منطقة الجنوب مثلا في أصناف معينة أو براندز معينة بيهتموا فيها أكثر. فاليوم إحنا بنحاول كل منطقة تأخذ الإشي اللي بتستفيد منه أكثر. اليوم أنا إذا بدي أعمل على براند معين لصمت معين في منطقة الوسط وهو بهم الجنوب أكثر، ما رح يخدم الزبون.
0: يعني بناء على توجهات الجمهور أكثر، يعني إيش توجهات وإيش الأشياء اللي بيرغبها كل منطقة، وإلها سبحان الله طبيعة في التسوق، طبيعة في الأشياء اللي
2: صحيح
0: تغريها.
2: كل منطقة جغرافية إلها أصناف معينة وبراندز معينة بتهتم فيها.
0: طيب بعرفش، يمكن في فروع جديدة قادمة، آخر فرع افتتحتوه بعتقد تامر هو تبع أريحة، صح؟ آخر واحد جديد، آخر.
2: نعم صحيح.
0: على ما أذكر، هل في فروع في المستقبل القريب؟
2: نعم في فروع في المستقبل القريب، لأن ما رح نعلن عنها لا، بس في المستقبل القريب نعم في من فرعين لثلاث إن شاء الله.
0: إن شاء الله. هلأ كم فرع تقريبا في للشيني إكسترا؟
2: إحنا حاليا 22 فرع إكسترا وميني. في عنا ثلاث فروع ميني موجودة، فرع في الطيرة اللي هو بنحكي عنه شوي أقرب للبطالة أو دكان الحارة، إنه ست البيت أو رب المنزل ما يضطر يمشي مسافة بعيدة، هو بيجي أصغر، الرينج فيه أقل شوي، بنزل باخد احتياجاته بيكسب التوفير بدون ما يضطر إنه يروح لمناطق
0: أبعد
2: أقرب للزبون.
0: في كمان دائما موجود على من ضمن يمكن الأشياء اللي ممكن تساعد المستهلك إنه يوفر أكثر، تطبيق شيني مي تامر، بسهولة ممكن ينزلوه على الأجهزة، كيف الآلية، كيف آلية يستفيد من هذا التطبيق لما يروح يتسوق من أي فرع من فروع الشيني إكسترا؟
2: ما في شيء دائما اي زبون بده يتصور الافضل يكون ينزل تطبيق الشينمي، لان الشينمي في عليه عروض خاصه لحامل تطبيق الشينمي. طريقه كثير بسيطه وسهله، ابلكيشن تكتب اسم الابلكيشن شينمي بيطلع عندك سواء اندرويد او اي او اس. خطوات بسيطة، بس بتحط رقم تلفونك، شوية معلومات، بيجيك فيريفيكيشن كود بتأكد. الشيني هو عبارة عن بطاقة، نحكي شوي ليالتي فيها تطبيق عروض معينة فقط لحال التطبيق
0: هذا. على العروض اللي بتكون موجودة أصلا الشيء تطبيق على التطبيق بتكون كمان عروض اكسترا، يعني غير العروض اللي للمتسوق العادي كمان.
2: صحيح، انت التطبيق اليوم في عندك عرض لجميع الزبائن، تنزل عروض خاصه فقط لحامل
0: كل ما كنت عندك التطبيق بتوفر اكثر، يعني دبل. في ما في نظام النقاط، انه يجمع نقاط كل ما يتسوق يكون عنده نقاط كمان، يمكن يتشجع اكثر على التطبيق.
2: صحيح، بس بناء على حملات خاصه بتنزل في كاش باك وفي نقاط، مش بس توفير. على حسب الحمله وفتره الحملة الموجودة، في أحيانا تنزل حملة بتخص النقاط بتصير تجمع نقاط أو كاش باك، بتقدر تستبدلها بأي وقت من الكاشير تشتري فيها، تنزل هذه تعطي البطاقة بدك تشتغل على الكاش باك، بتقدر تصرفهم على الكاش باك بدل ما تدفع من جيبك.
0: يعني أنا بتمنى لكم كل التوفيق في الشيني إكسترا، تسوق بصراحة ممتع رشيق سهل ممتع، مقسم بطريقة حلوة وذكية، وعدا عن التوفير طبعا والعروض التي لا تنتهي لا شهريا ولا أسبوعيا ولا يوميا. شكرا جزيلا يا تامر، يعطيك ألف عافية أنت وكل طاقم الشيني إكسترا في كل الفروع.
2: الله يسعدك ويسعد صباحك، صباح جميع المستمعين،
0: صباحكم فل، يعطيك العافية.

0: المغرورة. المغرور لا تقترب منه. نفسيته حامضة. أحمض من الليمونة. صباح الورد لميمونة. بتسمعنا ميمونة عياد على سيرة الليمون. صباح الورد يا النداف من علار. أهلا بي سلام من رام الله. ومحمد صباحك فل. نورة يا فطوم فاطمة.
1: غليت الهيئة بكي شفت حالك صبي مهضومي وعيو أكتر بطلت ترد علي.
0: هاي ميمونة. وصلنا لرسالتك يا ميمونة عياد.

في حدا من المستمعين بيقول صباحكم فل. مين أنا؟ رجع الواتساب. مين أنا؟ استنى نشوف الصورة يمكن أقدر أعرفه. اكتب اكتب مين أنت لأنه أنا مش عارفة. وسلام لو أنه عارف كان سيبها. محمد سمحان الشريتح. يعني طلع اسمك من ثلاث أسامي، يعني لازم أكتبه محمد

لأنه ثلاث أسامي لازم أكتب. صباحك يا أبو الورد وشكرا لصباحك الجميل وكلماتك الحلوة دائما. هلا في أنا إشي لازم أكتب الاسم مش الأول، يوسف قنبز، أعتقد يوسف إنه من

0: نصبي على سهاد اللي بتسألني كيف أنت ونظام الطيبات. أنا ماشي عليه صار لي فترة نظام الطيبات. كل ما واحد بيحكي لي إشي بقوله طيب.
1: لا واثقة من نفسيها مش واخد بالك.
0: كل شيء عندي طيب طيب. مش هاي طيبات ولا قصدها إيش تاني؟

هلا في إشي تاني. هلا بكتبوا لي اساميهم لازم افوت اعمل حفظ. اوكي بنسى الاسم ما بعمل انا ما بعمل ما بروح على صفحه السيف اللي انا ناسي الاسم اللي مبعوت لازم ارجع. شايفين قديش بتغلب؟ هيثم دويكات يسعد لي صباحك اهلا بيك. علي ماضي بقول لكم انه في ناس بس تكبر بتحن علي رباها وفي ناس بس تشبع بتنسى مين طعماها. اكالين نكارين زي البسس السمرة. تأخرنا وشو عملنا ذنب تعوقنا. هات نشوف اسمك يا رامز عبد الباقي موجود ولا غير موجود؟ موجود ونص. هاي بنعمله بس تأخرنا وشو عملنا ذنب مش عم يعطينا جنب اسمك سيف. غريب مش مكتوب عني انه طب انت سيف واتركني. اوكي خلاص مهمتك انك تعمل سيف وانا ما دخلني. بنشوف بكرة إذا بيّن الاسم عند رامز. رامز بكرة لا تنسى تبعت. منشوف اسمك بيّن ولا الرقم. لحد الآن أنا عندي رقم. بعتقد أبو زياد أنت الاسم جنب الواتساب محطوط أحمد نصر الله. أنا سيّفته كما هو موجود.

0: بقولوا عن البنت ما احكي فيها او ما احكي عنها ولا شو؟ يعني مش مخطوبة بين الخطبة وبين مش عارفة لسه مش خاطبة. اهلا يا ام يزن، اكيد الاسم مكتوب. صباح الورد ل الجبن المقلية، جبنة الجنيدي لما تكون مقلية بزيت الزيتون مع كاسة شاي الضيافة، غير شكل يا أبو خالد. كيف تبدو أسعار الخضار والفواكه اللي حبوا البندورة والخيار والكوسة هاي الفترة؟ البتنجان اللي عندهم طبخة في اليوم في حسبة رام الله والبيري، كيف تبدو الأسعار مع الأستاذ خليل شمروخ أحد تجار الجملة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم أنت والمستمعين والمشاهدين أجمعين. كانت أسعار الخضار والفواكه في حسبة سوق رام الله والبيرة لهذا اليوم على النحو التالي: بندورة كيلوين بعشرة، خيار 5 إلى 4 الكيلو، كوسة 1.5 كيلو، عجمي 3 كيلو بعشرة، كلاسيك 3 كيلو بعشرة، فلفل حار 5 إلى 6 الكيلو، فلفل حلو 2 شيكل ونص الكيلو، فلفل ملون 1.5 كيلو، زهرة 6 شيكل الراس، ملفوف لف 5 إلى 6 شيكل الكيلو، بطاطا بلدية 2 كيلو بعشرة، بطاطا شوالات 4 كيلو ب15 لشوال، ليمون 1.5 كيلو، بصل 3 كيلو بعشرة، ذرة 2 كيلو بعشرة، رفيع 3 كيلو بعشرة، شمام 4 شيكل الكيلو، البطيخ 2 شيكل الكيلو، الليمون 5 إلى 4 الكيلو، الثوم 10 شيكل الكيلو. أما الفواكه، مانجا 5 شيكل الكيلو، موز من 7 إلى 8 شيكل الكيلو، التفاح 10 شيكل الكيلو، الانجاص 10 شيكل الكيلو، عنب 7 إلى 8 شيكل الكيلو، الخوخ والنكترينة 7 إلى 10 الكيلو، أبوغادو 10 شيكل، السويدة 7 إلى 8 شيكل الكيلو، بركوك خليلي 7 إلى 8 شيكل الكيلو. وأسعد الله صباحكم أنت والمستمعين والمشاهدين أجمعين.
0: سعد صباحه. لسه بدي أسأل شو هي السويدة، أول مرة بسمع جملة أو كلمة السويدة. هي الانجاص يعني غير الأجاص غير الانجاص؟ وبعدين بس الأسعار مرتفعة اليوم، يعني خصوصا الفواكه والتومي، تومي 10 شيكل الكيلو هذا بالجملة. الملوخية بدون تومي ما بتصير.

0: لسه بيبعتوا على ماسنجر رايا الشباب. أحمد عتيق بصب على والدته من نابلس وهي في جنين، يسعد صباحها.
1: أحلى الزينات والسهرات والقصص.
0: منار زكريا، شروق دياب، أسامة فرحات، إن شاء الله يكون وصلك الواتساب. هيو موجود.

اليوم الأربعاء يا أبو جواد، اليوم الأربعاء وليس الثلاثاء، لذلك سلام مش عامل حاله مشغول بالواتساب عشان ما يقدم التيربو. التيربو كان موعد مبارح. علي عبد الحق أهلا وسهلا. عبد مفارجي صباح الفل. أم عماد بتهني حفيدتها فداء الله يسعدها. أم عماد جبارة الحمد لله على السلامة، أهلا يا أم عبد الله.

عبد الرازق وهمام لكم صباح من وسيم جعيصة. أهلا أهلا يا فادي، صباحك مثل حليب الجنيدي، أبيض صافي مليان كالسيوم يا مصطفى سلامة. صبرين الدبيك صباحها فريش فريش منتعش منعش بطعم المندرين من فريشة. أبو يامن أبو إدريس أنت إجا دورك، صباحك يكون لطيف طري مثل لحمة الزغلول، الله يجعله يا رب. صاحبة البخ صباح الورد لأم صفا الترابي، أعتقد إنها آيات رمضان. يا سلام خالص أنا بسيفها.

أما الزملاء ما شاء الله بيجيهم على طبق من ذهب، الأسامي كلها مسيفة ما شاء الله، بس يقرأوا. دائما أنا وياك مشغولين في الحفظ، هم بس على الجاهز البارد. والحكي وعنا صباح خاص لإذنا يا نايف طميزي، أهلا بيك. أربع أسرار المخفية يا نحلة. عدنان جمهور، شو دخلنا إحنا ننقل دائرة السير من مكان لمكان؟ الله يسعد لياك. إحنا في رأيه شو دخلنا في دائرة السير؟ ألو عدنان، أنت معنا؟ مهرجان العودة إلى المدارس في الشيني إكسترا، عشرات الأصناف، وإذا عندك تطبيق شيني مي بيوفر عليك أضعاف. اللي عندها اليوم كومة غسيل وبتستنى تغسل، مسحوق غسيل سمارت بقوة الأكسجين.

0: كم واحد عندنا هون بروح بشاب صغير بيخطب بنت عن جد بده اياها ورايدها ورايدته واهلها بدهمش ابوها معند؟ طب شو بدك يا عمي؟ بده يكون عنده مصاري بصراحة. في آباء هيك. هلأ معك حق في بعض الشغلات, بس إذا الشاب زقرت ونشيط وشاطر وعنده ضمير وعنده أخلاق لا يفوت عشان المصاري.
1: لتقولوا انت من وين, والله خباري كله زي.
0: صباح الورد لمالك كنعان ولشباب تاكسي بدية المميزين. شروق ذياب منورتينا.

0: سهلوا على الشباب ولا تزيدوا في طلباتكم، يزيدوا عليه المطالب. أهلا وسهلا يا سامر. لا يا داليا يا أم جميل، اسمك تسيب الحمد لله وأخيرا ظهر. أهلا يا منصور وأبو منصور وإسماعيل الترابي. ليش الموسيقى اليوم حاسستها طاغية علي، غالبتني، صوتي خسران أمام الموسيقى، هيك حاسة، مش متجرأة أحكي لأنه الموسيقى أعلى من صوتي. أنا أطالب وأحذر المكسر واللي على ظهر المكسر واللي بيشتغل على المكسر. أنا عندي تحذير شديد اللهجة، دير بالك لما يقولك تحذير شديد اللهجة لازم تخاف، يعني الشديد، يعني في بحرة كمان.
1: ولا بتخاف منه أنت يا مخمج خريج أوكرانيا.
0: راحت أوكرانيا بعد هاللي صار. بعدين بقولك لما تشوف بيان مثلا أدانت بشكل يعني شديد اللهجة بيكون في معها جحرة يمكن هيك. تخيل الدول تجحر بعض. صباح الورد يا بهاء مقدي. مهدي بيقول إذا ما عملتوا لي سيف إلا أحرد. مهدي وأبو العبد يسعد صباحكم، وإن شاء الله إنه دائما الواتساب بيكون جامعنا على الخير والسعادة والفرح. ألف ألف مبروك يا غادة لابنك كرنوش، اسمه كرنوش. هذا اسم الدلع. حيازته على الكأس من الأردن من فريق طول كرم اللي لعبوا بالأردن. مالك؟ أي حدا بيبعت رسالة يبعت اسمه. إحنا هلأ لو حتى مسيف علشان الاطمئنان ولا للتأكيد، لأنه مش كل الأرقام اللي عنا تحتيها فيها اسم نستعين فيه. إم جهاد مناصرة يا هلأ يا هلأ، والله اشتقنا لك يا إم جهاد، ولإم بسام كمان صباحك فل يا إم بسام.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
5: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: نستحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

25 دقيقة بعد العاشرة في أحلى صباح. نرحب بكل المستمعات والمستمعين اللي مش قادرين يمكن يوصلونا بأي طريقة بأي شكل من الأشكال، وأحيانا مش عارفين يوصلوا حتى لصفحة رأي على الفيسبوك أو للواتساب تبعنا. ختام دويكات وصلني أنه أنت على الماسنجر بتقولي أنه مش عارفة توصلي ومش عم يزبط معاك على الواتساب، جربي كمان مرة بالرقم اللي بعتولك إياه وإن شاء الله يزبط تتواصلي معنا. اف الله يبعدنا عن اللي صعبين ومقفلين، تعال ناقشه بتناقشش، تعال فهمه ما بتفهمش. يا الله شو صعب انك تحاول تقنع وجهة نظرك او توصل اشي انت شايفه صح. انت يعني هذا بين وهذا بين، هذا ابيض وهذا اسود، وقول لك هذا مش اسود هذا مش ابيض. هذا نفسك تجيب راسه

0: صباح الورد يا محمد السويدان. أكيد زيد صعابني بصب على ست الوالدة وعلى أبوه, وإن شاء الله يخلي لك يا ربي, خلي لك ياهم الجوز التنين. كيفك يا علاء ياسين؟ ناصر منصور من ديرستيا, سلامات لأهلنا في ديرستيا. عليكم السلام يا لؤي. صباح الورد والفل يا عايشة سوالمي إليك ولبنات أبو راسم, ثريا ونايفي وفاطمة وعائشة. محمد نصار بقولنا مبروك على الواتساب. لا مش مبروك, انت قلنا الحمد لله على سلامته. أيمن الشيخ وصل, لازم نوسع له وانا نروح له, يعني وانا نوسع لك, شو اللي بدك إياه منا يا أيمن؟
1: برعاية بنك فلسطين, بنك الكل.
0: وصلنا إلى الفقرة الأسبوعية التي تبحث عن الرياديين والمفكرين والنشيطين والمنتجين في فلسطين. عمرها, عمرها بالفكرة وعمرها بالفعل, عمرها لمشاريع صغيرة ومتناهية الصغر, مشاريع كبيرة متوسطة في هذا البلد, لشباب عم يشتغلوا, لشباب عم يتنشطوا, عم يفكروا بطريقة مختلفة عن الواقع المرير. إذن برعاية بنك فلسطين سأنتقل اليوم إلى بيت لحم, حيث ضيفة عمرها هي صاحبة مبادرة لإنتاج سلسلة من الكتب اسمها سلسلة جنان, متعلقة بالمساعدة على تعليم الأطفال وتعليم الناس اللي عندهم صعوبات في التعلم والقراءة. سلسلة الجنان مع المعلمة سناء قرني وهي صاحبة هذه المبادرة. أسعدتي صباحا وأهلا وسهلا فيكي ست سناء عبر أثير رايا. يسعد صباحك, أهلا وسهلا بكم. وفي البداية ستسنة, أنت معلمة في قطاع رياض الأطفال من سنين, وعلى ما أعتقد بأنه هذه المبادرة وهذا الكتيب هو نتيجة خبرة سنوات في هذا العمل. صحيح. وفي هذا المجال.
2: صحيح, تقريبا معلمة من 12 سنة في رياض الأطفال, تخصصت تقريبا في التأسيس والصعوبات التعلم والمشكلات اللي تواجه الأطفال في القراءة والكتابة والتعليم بشكل عام. فكان الكتب نتيجة خبرة طويلة ومعاملة مع الأطفال بشكل مباشر.
0: بغض النظر إذا كان عنده مشاكل صعوبات في التعلم أو طفل عادي, أكيد جمعتي كل هاي الملاحظات على مدار السنين.
2: صحيح, بس إحنا لأننا بنواجه إن الأطفال بكون عندهم مشكلة, عسر قراءة, عدم فهم للحروف, عدم فهم للكلمات, يعني أغلب الأطفال بتواجه صعوبات الأهل ما بيعرفوا وين مكانها, فبصير عنده مشاكل. هو ما بيكون عنده مشاكل, ولكن لعدم الخبرة أو لعدم وجود مادة تعليمية مناسبة, فبصير عنده على الطريق في مجال التعليم صعوبات, وبصير عنده تأخر في التعليم. يعني ما بيكون هو عنده صعوبات بالأصل,
0: هو ما عنده صعوبات, لكن يمكن الآلية, آلية التعليم عندنا في بلادنا كمان ممكن. وبالتالي أنت أصدرتي هذا الكتيب, أو هو ليس كتيب واحد زي ما فهمت,
2: سلسلة من الكتب. صحيح,
0: سلسلة كتب مخصصة فقط للأطفال في الروضة؟
2: لا مش للروضة, ولكن لأي طفل عنده مشكلة في القراءة الكتابة الرياضيات بشكل عام. يعني ممكن بيجينا أطفال صف خامس صف سادس صار عندهم فجوات تعليمية أو فاقد تعليمي اللي هو قفز في المعلومات, فبيكون عندهم الأساسيات رايحة. فإحنا في هذه السلسلة سوينا الخمس كتب متكامل مع بعضها, يعني بيفتح العرب الرياضيات العلوم الإنجليزي كله بيكمل بعضها عشان يطلع في الطفل من هذه الصعوبات اللي هو بيواجهها. فمش شرط إنها تكون للروضة أو لقبل الروضة أو بعد الروضة,
0: مش مهم. لا حتى لو لا أعمار متقدمة ما في أي مشكلة. أي حدا مثلا بحس أنه طفله وصل صف رابع ثالث عنده مشكلة مش موجودة في أبناء جيله, ممكن يستعين بهاي الكتب.
2: صحيح, عندي طلاب اشتروها يعني صف خامس, عندي صف سادس, وعشان كمان حتى يعني عندي بنت عمرها 20 سنة اشترتها لأنها عندها فاقد تعليمي كبير وبتعرفش تقرأ وتكتب, فاستفادت منها الحمد لله.
0: وعلى فكرة ممكن حتى الأكبر بالسن, يعني اللي ممكن في الزمانات درس لصف ثالث رابع, بنحكي عن قبل 40 أو 30 أو 45 سنة. صحيح. أو أكتر, في ناس كبار بالسن يعني بالسبعينات ويمكن ما أتحت لهم الفرصة ونسيوا, يعني بحبوا يقرأوا.
2: صحيح. صحيح.
0: ممكن
2: لأن الكتاب مدعوم بأشكال الحروف, مدعوم بصور, مدعوم بتوضيحات, في كمان عندنا تمارين للذاكرة والتركيز, فكل هذا بيخدم إن الإنسان يستعيد ويثبت كمان المعلومة, مش بس إنه يكون آلة ناسخة أو قارئة, إنه كمان يحرك مخه معاه في الكتاب.
0: كيف اعتمدتي لوحدك ست سنة أنت اشتغلتي هاي الكتب الخمسة؟
2: صح, صراحة يعني كان نتيجة أني أنا كنت أشتري كثير كتب وأضطر أقص من كذا نسخة عشان أجمع الصفحة اللي بدي إياها. فانطلقت الفكرة إن ليش ما أنا أجمع أفكاري في صفحة وأنا اللي أصير أعطيها، ليش أنا أظل أدور في المكاتب والمنتجات وأجمع أكثر من كتاب عشان أطلع نموذج واحد لحرف أو لرقم أو لشيء أنا بدي إياه.
0: بمعنى علشان المستمع يفهم، بمعنى كنت مثلا مع الأطفال تشتغلي فتضطري تروحي تبحثي عن فكرة معينة في أكثر من كتاب في أكثر من مكان عشان تجمعي تقدري توصلي هاي المعلومة للطفل.
2: بالضبط، كنت أوجد إن في أطفال عندهم مشكلة في فهم معلومة معينة، فأضطر أشتري 3-4 منتجات وأجمع منهن عشان أطلع صفحة تخدم الفكرة وتوصل المعلومة. فأنا هن حكيت لا، أنا بشتغل هاي الأفكار أنا وهي في راسي موجودة، بس إني نزلتها على الورق والحمد لله. يعني هي إلنا سنة بنستخدمها مع الطلاب، للأمانة إنها جايبة نتائج كثير ممتازة. حتى الطفل يعني عندي فيدباكات من الأمهات والأهل إنهم كثير الأطفال قد ما اشتروا كتب كانوا يكبوهن يلعبوا فيهن، ولكن هذا الكتاب متمسكين فيه، ألوانه حلوة، في تمارين، في رسومات، في صور، والصور حاولت إنها تكون من واقع الطفل. يعني ما جبت لهم أشياء هم ما عمرهم شافوها، لا، الأشياء مزبوط الموجودة في الواقع وفي المحيط، فهذا الإشي شدهم للكتب أكثر.
0: ملحوظة مهمة، أنا كنت بلاحظ أنه في صف أول وفي التمهيدي ممكن يجيبوا لهم شغلات مش موجودة في بلادنا حتى، يعني
2: وما بيستخدموها كمان،
0: يعني كيف بده يعرفها؟ يعني أوكي بعرف عرفت اسمها لكن أنا ما شفتها على أرض الواقع. صح
2: صحيح، فأنا هذا الإشي ركزت عليه إنه تكون الأشياء والصور والمعلومات
0: ملموسة وواقعية،
2: ملموسة للطفل إنه بشوفها في واقعه ويعرفها بالعربي بالإنجليزي، عدها
0: يستعملها في يومه، هاي الكلمة يستعملها أو هاي المعلومة بالضبط يستعملها في يومه،
2: إنه لو أخذها يعرفها، ما يحتاجها، يعرف يكتبها ويعرف يحكيها.
0: يعني ست سناء، أنت اشتغلتي في البداية كان الهدف إنك تريحي حالك، واليوم أنت عم بتريحي الأهالي وحتى المعلمات الأخريات بهاي السلسلة.
2: صحيح صحيح، لأني كنت بشوف كثير معلمات بيواجهوا صعوبات، دائما إحنا كرياض أطفال بالذات مش كصفوف بنكون ندور على شغلة تجذب الطفل، لأنك بتعرفي إن الطفل في هاي المرحلة بده يلعب وبده يلون، كل اللي بهمه إنه يلعب ويلون، فأنا بدي أدخل هذا هاي المعلومات من ضمن التلوين والألوان والصور. فالإشي كان من صعوباتنا إحنا كمعلمات إنه فيش إشي كامل عنا يوصل الصورة كاملة للطفل. أنت بتعرفي أن الأطفال الحين بنجذبوا أكثر للمشتتات، فإحنا بدنا مشتت يدعم الألعاب والحروف والأرقام
0: والمعلومات
2: بالزبط.
0: مشتتات تخدم الهدف الرئيسي
2: بالضبط.
0: هاي الكتيبات موجودة وين ست سنة؟ يعني هي متوفرة لأي حدا ممكن يحب يطلبها ولا كيف بالضبط؟ يعني هي تجاريا مطروحة على نطاق واسع؟
2: احنا بنعمل كل فتره وفتره اعلانات في مكتبه معينه، لا ما طرحناها صراحه، لان احنا بنتعامل مباشره مع الاهل عشان نقدر نشوف الوضع العام لهم، نقدر نعطيهم هدايا زياده، نشوف نفس المستوى الطفل هل هو هذا الكتاب مناسب له ولا بيحتاج نموذج ثاني. فاحنا التعامل معنا مباشره عن طريق الواتساب، عن طريق الفيسبوك، واحنا كمان بنطرحهم كل فتره وفتره كمسابقات للاهل. يعني بدل ما تشتري لابنك منتجات ألعاب أو زواكي أو إشي، تطلع بسعرها وهو بيستفيد.

0: المنتج مناسب او غير مناسب. يعني انا ما بيهمني في النهايه ابيع كتاب، اذا الطفل
1: طبعا
0: ما بده يستفيد منه انا
1: طبعا
0: ما بلزمني ابيع اياه.
1: هو مش بس الامهات، كمان ممكن رياض الاطفال والمدارس الابتدائيه ستنا تستعين فيه كمان. هذه فرصه انه على الهواء قربت المدارس وتفتح الروضات كمان، اذا حلو انه حلو يكون في صح، حلو يكون في مراعاه للفروقات وإشي يساند المعلمه في ايصال المعلومه.
0: صحيح. احنا عندنا عروضات كبيره لرياض الاطفال، وبنعطي كمان كتيبات لرمضان معها كهدايا، وعندنا كمان استيكر خاص بفلسطين، يعني سويناه بطابع فلسطيني في الكوفيه والنسر وعصفور فلسطين وهي الاشياء، برضو عشان الطفل لو انه بده يلعب في الاستيكرات ولكن يكون عنده برضو معلومه عن وطنه وعن بلده. يعني حاولنا اننا بكل الطرق تكون السلسله متكامله عن اللي احنا
1: مفكرين بشغلات كتير، مفكرين بشغلات كتير.
0: بالضبط.
1: حلو جميل. كيف ممكن اي حدا بحب يطلبه، على اي صفحه، وين يفوت، كيف يعرف يتواصل معاكم؟ رقم الواتساب هذا اللي عم نحكي فيه حاليا طبعا.
0: صحيح، هو المعتمد الوحيد. صحيح، وفي عندنا صفحه كمان على الفيسبوك بيقدر يدخل ويشوف
1: تحت اسم ايش على الفيسبوك.
0: روضة أطفال جنان.
1: أوكي، روضة أطفال جنان، وسلسلة اسمها أصلا سلسلة وكتب جنان من إبداع وتنسيق وإطلاق الست سناء قرني، هذه المعلمة التي اشتغلت على مدار سنوات وجهدها كله حطته في هذه السلسلة من الكتب المخصصة لمساعدة الناس اللي عندهم عسر في التعلم أو عسر في القراءة. شكرا جزيلا لإلك على وجودك معنا، وشكرا لجهودك ست سناء.
0: حبيبتي يسعدك يا رب.
1: سعد صباحك، كل التحيات من رايا لإلكم في بيت لحم.
0: يسعد قلبك يا رب.
1: سعد صباحك.

عملوا الصبايا على هاي الأغنية ترند سواء فلسطينيات ولا غيرهم. هو بيقولكم بنت البلد محلاها بمسكرة وبلاها، بس عملوها إنهم هم عاملين ميك اب فول ميك اب الصبايا بدون فلاتر حلوين. أمير فريحات اللي طالع هو وصاحبه تلا نابلس، تلا نابلس يعني أكيد راح يمروا أو راح يشموا رائحة مشاوي الزغلول. فالنصيحة يا أمير فريحات اللي بتطلبوها مني برأيي ميلوا اعملوا بين فطور وغداء عن جد عرايس الزغلول، ما راح تندموا.

0: أهلا بسارة حرباوي. مصطفى الترابي اطمئني، اسمك بالكامل مكتوب. أهلا وسهلا يا أبو مهيوب، سعد صباحك. أهلا يا منار زكريا، وصباح الورد لإليك ولجوزك الغالي محمود، ولمنار أو لبيان ومها. سلام، ليش بتبعت على واتساب رايا رسالة؟ شفتك، مش أنت اللي باعت؟ نفس صورة البروفايل تبعتك. كاتب بدنا أغاني رقص. جعبلنا نرقص، مش أنت؟ مين اللي ممتحن شخصيتك؟
1: يا بيلا كل واحد عزل عشان تحتي واحدة رقاصة، البلد كلها حدا

0: في الشارع
1: شبه حاطة صورة كرم هيو على البروفايل. على العموم اللي بده رقص أو بدها رقص مين عرفوا عن حالكم اكتبوا لنا. محمد سمحان الشريطح أكيد أهلا وسهلا فيك دائما. الكل طالب يا ولا من البلكونات سكر نبات يا ولد الكحكايات يحيى سمودي هل هذا الرقم تابع لإلك؟ يحيى أنت صاحب الرسالة اللي بعت لنا صورة حدا يعني عليه قلوب حبه هيك الإيموجي. مالك حجاز للصديق وهيب أبو عمر يسعد صباحك وناويين النية اليوم على جنين. عبد مفارجي بيقول للبنت اللي بتنادي حماتها ماما إن أنت أكذب من مرت أبوي.

شايف رامز عبد الباقي الاسم مش عم يظهر عندي. قال الدنيا صعبة من غير بنات ولا أسهل منها بدون بنات ولا أحلى منها. لا مشاكل لا طواش لا شركات مكياج لا عن جد كان الحياة سلسة رجال لحالهم عايشين. صباح الورد أماني زيد ومنير أبو غليون شبه شبه البنات. ما شاء الله أسعاركم سياحية. بدي أفهم يا شو هذا الاسم اللي مسيبه يا سلام. سوريا اللي كاتب لنا أو كاتب لنا ما شاء الله أسعاركم سياحية بالنسبة لشو إحنا شو مندفعكم مصاري. في أشياء مش منطقية تكتب. يا ولا

مجدي، هاي أسعار الحسبة السوق المركزي في رام الله والبير اليوم، أنا متأكدة 100% هاي الأسعار هناك، الأسعار مرتفعة. أبو أحمد بيقول لي إذا نجحت محاولاتك في حفظ اسم أنس رداد حطي صورة بايجر كمان، هو اسمه مش راضي يتسيب، فلنحط صورة

سميرة توفيق لها أغنية اسمها ساعات ساعات يا نضال، اسمها صباح وليس سميرة توفيق اللي غنتها، النضال بطل يجمع. منرحب بأبو وسيم فرحات اللي بتابعنا الآن وبراسلنا من غزة، يا صباح الفل يا أبو وسيم، أهلا أهلا منورنا. شكرا عصورة السويدة يا سندس، هي نوع من الجرانك، مناطق الشمال بيقولوا عن المشخوخ جرانك. صباح الورد هيثم عيسى،

كمان مرة كثير في ناس عم تبعت رسائل بدون ما يحطوا أساميهم وما في تحت أرقامهم اسم استدلالي. عيوني حلي في وردي جري ويليا سوري سوري يا حبيبي سوري ده جمال دهموش. واحد حلو كذاب ليه صدقتك هذا عبد الحليم. حلو كذاب ليه صدقتك يا حبيبي سوري ده جمال لا يمكن أنساه. لما تكون عارف اللي قبالك كذاب وانت بتسده هاي مشكلة انت تحمل مسؤوليتها. حاضر يا ابو زياد. حاضر حاضر من عدل لك الاسم بقول بلاش انام الليلة تحت بيت الدرج او اني ما انام بالمرة. هاي ابو زياد. حاضر. انتو شو بتعملوا اشي غلط؟ انتو بتراسلوا احلى صباح وبرنامج حليوة وامور، شو عملي اشي غلط حتى تناموا تحت بيت الدرج من المدام؟

0: العيب عيب، العيب في الليل عيب في النهار. صباح الورد يا مالك اللي بقول محتاج على انه صار في حفلات للطلاق. اوه لسه راي منشوف. عبد مفارجي في واحد بيعرف وراح يطلب بنت، ابوها بيحكي له مهرها جي كلاس، حكى له ليش هي بتطل على البحر. زياد بريكي الو اهلا وصلت. اهلا يا منى كمان مره. سامي خضر صباحك، ضايل عندنا رسائل كتير مش عارف. محمد عرسان وابن النافع صباح الورد يا محمود، احلى صباح لسجف ريحات ولابو وسيم وابو عدي. ابو عدي لازم احنا نعمل لك تعديل على الاسم لانه كان مش مبين، بس ليش اسعارنا سياحيه يا ابو عدي؟ كنه سلام بسمسرعة. أحلى صباح. تقبض من المستمعين مبالغ مالية طائلة. طيب كنت تحملوني هلأ مع النهاية بقرأ الرسائل اللي بقيت، ما شاء الله كتير يبدو. أحمد عتيق صباحك أنت وفدوى عتيق، إحنا منرد ولكن لبين ما توصل الدور لرسالتك عندنا كتير ضغط. أبو علي دياب كل ما بيزعل بروح على الزغلول. أيوة هيك راضي حالك لحالك. امرواد أكيد هلأ بشوف رسالتها يا سندس، لسه في رسائل كتير ما فتحتها لسه ما وصلت لها. خلينا العب كرة، خلينا العب كرة، نرقص ونغني يا صبي. غالب زيدان في إله صاحب، كنه كان يراسلنا، قالت له مرته إذا بسمعك بتراسل أحلى صباح، بدها تنيمه مرة الدار. وشو هالديكتاتورية شو بده فيها؟ اللي بتعمل
1: ده في عالم جبنات بشك،
0: اللي بتحكي مع زوجها بهذا النفس أنا مش فاهم عدم ثقة ولا شو شو. حتى عن مزح ما بصير. على رأي ياسمين شو اسمها؟ شو اسمها هاي اللي دمها تقيل؟ الصوت الشتوي. شكرا لشركة مجمع سيلة الظهر التجارية مع صوصات الضيافة، مع محارم الضيافة، مع شاي الضيافة، مع عائلة الضيافة العريقة الكبيرة الواسعة الجميلة. صباح الفل يلي مش باعت اسمك، أهلا بأم فارس وحازم أبو وسيم وعصام وعبد وماهر الفارس، اسمك موجود. إجتوا بنت بعد البنات، البنات حناين والأولاد لا. ما بعرف رسالة من مين، الله خلي لك البنات والولاد على حد سواء. امرواد هاي وصلت لرسالتك واسمك مكتوب، اطمئني كل الاطمئنان. صباح الفل.
2: جمعنا ما بين الصوت الشتوي والعيون الشتوية. يا الله يا الله
0: الله ياخد اللي في بالي.
2: حياة مش سعيدة، حياة فوق فوق فوق.
0: حلي عنا.
2: تخيلي بتكلميني بصوت هادي وعيونك مدبلة ودبلانة.
0: عيونك لورا. عيونك هيك
2: بيقولك أي حاجة عملي كده.
0: حلي عنا. اللبن الرايب للحبايب والأعزاء والأصدقاء، ما بيتقدم لأي حدا. اللبن الرايب مع أزكى الطبخات وأزكى الأطباق من الجنيدي. أسعار الخضار إنها كتير عالية، هاي حسب الحسبة وحسب العرض والطلب وأشياء تانية. إحنا بنعطيكم الأسعار مش نتحكم فيها. غنين له يا بنات خالو. العرسان اللي بحبه كمان يروحوا يتعشوا بعد العرس عند الزغلول، مفتوح المجال أمامكم، احجزوا وروحوا يتعشوا وخذوا أهلكم. هلاني أبو صبري، محمد توبي وهديل، نهلة سوالمي صباح الفل صباحك، مع الشيني إكسترا والتسوق الممتع والموفر. وفر على جيبتك كتير، نزل تطبيق شيني مي واستفيد أكتر.
2: في حاجة اسمها إتيكيت التعامل مع الزوج.
0: أوه حلي عنا. إم فارس حمارشي يا هلا. رشاد بيقول لي المثل بيحكي احفر جبل بمسمار وما تناقش واحد حمار. احنا اسفين من الحمار، الحمار الحكيم على فكرة. الجو مسا والجو رايق، بس ست البيت بتحب تكون تنظف وتعزل المسوية. خلي سمارت والترا سمارت هم رفقاء الدرب في تنظيف المنزل. مين اللي حاطة لحالها قلب أحمر؟ يسعد صباحك يا سارة. بضحكوا هدول اللي بينزلوا منشور وبيعملوا لايك لحالهم. إذا حدا نسيت رسالته أو ما قرأتها، أهلا يا عبد الرحمن. يحيى سمودي إن شاء الله هلا يا يحيى، من سيف لك الرقم. الجنرال سامح بيقول هل ممكن سلام يكون أكبر زعيم مافيا بفلسطين وبيضارب على بابلو إسكوبار؟ مين بابلو؟ سلام أصلا بشوفش بابلو إسكوبار، إنه والله من ورانا بسمسر في أحلى صباح.
3: أنا يطلع لي أسد، يطلع لي أسد.
0: أريج النتشي أهلا وسهلا، وصلت رسالتك متأخرة، إن شاء الله بكرة بنكمل. بكرة الخميس رح نستنى موضوع البكرة عشان تشاركونا برسائل صوتية. إن شاء الله ما يصير إشي للواتساب يا رب. شكرا لبنك القاهرة عمان، شكرا فادي ماضي، سلام الأطرش، وأنا نجوى الحمدان. إلى اللقاء للساعة 9:30 بكرة.

0: يكون برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الساعة الآن 11:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تشرع صباح اليوم بأعمال حفر وتوسعة في محيط نبع الحمى بالأغوار الشمالية لصالح المستوطنين. بلدية الاحتلال تبدأ اليوم بتنفيذ أعمال داخل معهد تدريب قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأنوروا في كفر عقب شمال القدس المحتلة بأعمال وصفتها بالصيانة والترميم. مستوطن يختطف صباح اليوم شابين خلال مرورهما على الطريق الواصل بين عصير الشمالية ومدينة نابلس، وهما الشقيقين محمد وعمر حمد. محافظة القدس تقول أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل لليوم الثاني على التوالي استيلائها على معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأنوروا في كفر عقب شمال القدس المحتلة. منظمات أمريكية تدعو أعضاء الكونغرس إلى التدخل لمحاسبة إسرائيل والضغط لوقف اعتداءات المستوطنين على المواطنين المحاصرين في منازلهم في بلدة قسرى جنوب نابلس، من بينها منزل المواطن لؤي أبو ريدة الذي يحمل جنسية أمريكية. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسته الشهرية بشأن القضية الفلسطينية، تتبعها مشاورات مغلقة. أسعار النفط تنخفض اليوم بأكثر من 3% لتلامس أدنى مستوى لها في أسبوع. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راية دوت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: راية أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
7: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: أريد.
11: أريد. طور عالمك.

0: الجو.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: في وقت تتحول فيه كلفة المعيشة إلى أحد أكثر الملفات حساسية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بعد 3 أشهر، اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلعة أساسية أخرى لطمأنة الناخبين، ألا وهي لحم البقر. لكن خطته للحد من ارتفاع الأسعار عبر إعفاء واردات لحوم الأبقار من الرسوم الجمركية المعتادة أشعلت اعتراضا داخل معسكر الحزب الجمهوري نفسه، بعدما رأى المزارعون وأعضاء في الكونغرس أن العلاج المؤقت قد يأتي على حساب مربي الماشية في الولايات المتحدة. تواجه مصاف النفطية في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية ضغوطا متزامنة بسبب توقف الإمدادات التي كانت تصل من روسيا وارتفاع أسعار الطاقة واضطراب طرق الشحن جراء الحرب على إيران، وهو وضع يرى محللون أنه مرهون بانتهاء الحربين الإيرانية والأوكرانية. ويتوقع استمرار إغلاق المصاف الأوروبية القديمة والصغيرة مع تكهنات بتراجع طاقة التكرير في أوروبا بنسبة 20% لتستقر عند 9 ملايين برميل يوميا حتى عام 2035، مقارنة بأكثر من 14 مليون برميل كانت تنتجها يوميا قبل موجات الإغلاق وانتقال الاستثمار في منشآت التكرير لآسيا ثم إلى الشرق الأوسط.
1: هذا البرنامج برعاية
3: CFI، ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

تسهر ليلى عليلى، ليل ينده عليلى مع نسمات العليلة. ودي أوف

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: راية FM تناسب إيقاع حياتك.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
5: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تشرع صباح اليوم بأعمال حفر وتوسعة في محيط نبع الحمى بالأغوار الشمالية لصالح المستوطنين. بلدية الاحتلال تبدأ اليوم بتنفيذ أعمال داخل معهد تدريب قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة لانوروا في كفر عقب شمال القدس المحتلة بأعمال وصفتها بالصيانة والترميم. مستوطن يختطف صباح اليوم شابين خلال مرورهما على الطريق الواصل بين عصير الشمالية ومدينة نابلس، وهما الشقيقين محمد وعمر حمد. محافظة القدس تقول أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل لليوم الثاني على التوالي استيلائها على معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأنوروا في كفر عقب شمال القدس المحتلة. منظمات أمريكية تدعو أعضاء الكونغرس إلى التدخل لمحاسبة إسرائيل والضغط لوقف اعتداءات المستوطنين على المواطنين المحاصرين في منازلهم في بلدة قسرى جنوب نابلس، من بينها منزل المواطن لؤي أبو ريدة الذي يحمل جنسية أمريكية. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسته الشهرية بشأن القضية الفلسطينية، تتبعها مشاورات مغلقة. أسعار النفط تنخفض اليوم بأكثر من 3% لتلامس أدنى مستوى لها في أسبوع. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى بمعدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في امان الله والى اللقاء.
0: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
6: اول خطوه بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز ايفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم الا تحملوا التطبيق، وكل حركه راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزه. وما تنسوا تحملوا التطبيق من اب ستور او جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك اسهل.
7: توفير اليوم باربك للمليون مع بنك الاسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن من أجلك أنت.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

أيها الإخوة، تغني فايزة أحمد في بدء فقرتها ليلى، بتسأل لي عليا. الأغنية من كلمات إسماعيل حبروك وتلحين فؤاد حلمي، وسوف تقدم فايزة أحمد بعد ذلك أغنية تذاع لأول مرة.

كعينيا تسألني.

جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

المخلصين وخشوع المخبتين وأعمال الصالحين ويقين الصادقين وسعادة المتقين ودرجات الفائزين.

عظيما. وإذا سألناك فإنا نسأل ربا كريما، وإذا طمعنا فيما لديك فإنا نطمع في رب رحيم كريم دل عباده عليه وأمرهم بكثرة اللجوء إليه وأطمعهم فيما أعده لهم من العفو والمغفرة لديه. فلا تردنا يا مولانا خائبين عن بابك يا كريم، وأعط كلا منا سؤله، واصرف عنا الهموم والأحزان، وزحزحنا عن النيران، وأدخلنا أعلى درجات الجنان، واخزي أعداءك أولياء الشيطان. اللهم وغض أبصارنا عن الحرام، وكف جوارحنا عن الحرام، وطهر أرزاقنا ومعايشنا من الحرام، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه حبيبك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. والحمد لله الذي جعلنا

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: المستقيم، واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، وفك أسر المأسورين، واحفظ أعراضهم، وكن معهم حيث كانوا. اللهم إنهم ليس لهم ناصر سواك، انقطعت عنهم أسباب الدنيا في كل مكان، فأغثهم يا مغيث يا أرحم الراحمين. إلهنا، دعوناك بالدعاء الذي علمتنا إياه، فلا تحرمنا الرجاء الذي عرفتنا إياه. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتبيض بها وجهي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها ألفتي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطنا إيمانا صادقا، ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: رايا دوت بي أس.
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا الإعلامية في الواحدة الإخبارية لمتابعة أبرز وأهم العناوين وأبرز الملفات. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,438. إحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء في عدد من محافظات الوطن. الاحتلال ينصب بوابة على الطريق المؤدي إلى المنازل المحاصرة في قصرى جنوب نابلس. وقوات الاحتلال تبدأ بتنفيذ أعمال في معهد قلندية تمهيدا لإنشاء مجمع تعليمي.
0: راية FM، تغطية إخبارية شاملة.
3: أهلا بكم من جديد مستمعينا. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,438 شهيدا منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023. وأشارت إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء، 5 شهداء جدد وشهيدا متأثرين بإصاباتهما و10 إصابات. وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول قد ارتفع إلى 1,303 شهداء و4,336 مصابا، إضافة إلى انتشال 814 جثمانا. وأكدت أيضا وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات وفي ظل صعوبات تواجه طواقم الإسعاف والإنقاذ في الوصول إليهم وانتشالهم. في ملف آخر بقطاع غزة، وأيضا مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في وزارة الصحة بقطاع غزة سعيد العكلوك يتحدث عبر إذاعتنا ويحذر من انهيار منظومة المياه والصرف الصحي في شمال غزة في ظل تعطل نحو 60% من المولدات وتراجع إنتاج المياه في القطاع إلى أقل من 120 ألف متر مكعب يوميا مقارنة بنحو 300 ألف قبل الحرب، ما يرفع مخاطر التلوث والأمراض ويهدد حياة السكان.
4: كان قطاع غزة ينتج ما يقارب يوميا 300 ألف متر مكعب من المياه. هذه الكمية تتراوح بين أبار، إنتاجية أبار خاصة drinking water well ومحطات تحلية ومكرون. الآن كمية هذه نزلت 123 ألف متر مكعب. يعني الأبار كانت تنتج عندي ما يقارب 300 ألف متر مكعب. الأبار كانت تنتج ما يقارب عندي 210 ألف متر مكعب. الآن الأبار فقط الأبار العاملة في قطاع غزة تنتج كلها ما يقارب 70 ألف متر مكعب. المشكلة تفاقمت في الشمال بسبب أساسي أنه أغلب الآبار اللي تنتج المياه خاصة بالبلدية أصبحت يتم تحييدها، تم تدميرها، بمعنى أنه الآبار كانت موجودة في مناطق، الآن المناطق هذه يا إما موجودة خارج الخط الأصفر يا إما داخل الخط الأصفر أو أنها تم تدميرها بالكامل، وبالتالي مصادر المياه في الشمال تحديدا تم تدميرها بالكامل. باقي المصادر في قطاع غزة أغلبها كان يقع في الناحية الشرقية في الخط في قطاع غزة، وبالتالي هي صارت ضمن الخط الأصفر، وبالتالي انحصرت كميات الأبار المنتجة للمياه في أعداد قليلة في الناحية الغربية ووسط قطاع غزة، وبالتالي منطقة شمال قطاع غزة أصبحت تقريبا نسبة الأبار فيها قليلة جدا تكاد لا تذكر التي تغطي السكان. الآن المشكلة وين؟ المشكلة أنه حصة المواطن الفلسطيني انخفضت من 85 لتر انخفضت لما يقارب 20 لتر أو 21 لتر. 21 لتر فيهم سيف ووتر ما يقارب 7 لتر حسب مواصفات WHO، وبالتالي هذا بترتب عليه عدة مشاكل زي ما تفضلتي. المشكلة الأولية اللي هي لها علاقة بنقص الكمية بتاعت المياه، وهذه لها علاقة بالهيجين والنظافة وما يترتب على قلة النظافة، خاصة أنه إحنا نتحدث على فترة صيف، يجنى الماء يكون متضاعف، النظافة تكون في أدنى مستوياتها في الوقت الحالي، خاصة أنه لما نتحدث على طفل بدل ما يتحمم مرتين أو ثلاثة في اليوم يصير يتحمم كل أسبوع مرة، لأنه كمية المياه الموفر له للشرب يدوب الكفي. وبالتالي أولا كمية المياه الواصل المواطن أصبحت ما يقارب 20 لتر يوميا، وهي كمية أقل بكثير من الحد المسموح فيه حسب منظمة الصحة العالمية. الشق الآخر هو الكواليتي تاع المية، نوعية المية اللي تصل، نسبة التلوث اللي في المية، نسبة التلوث عندنا عالية جدا موجودة، وهي بالتالي رفعت نسبة ما يعرف بالووتر بورن ديزيز أو الأمراض المنقولة في الماء. نحن نتحدث على انهيار كامل أيضا مرتبط بالمياه، انهيار كامل لموضوع الصرف الصحي، وبالتالي السكان لجأوا إلى ما يعرف بالحفر الامتصاصية للتخلص من المياه العادمة. الحفر الامتصاصية للتخلص من المياه العادمة في الخزان الجوي، يعني هو بحفر حفرة بتخلص فيها من المياه العادمة، هذه الحفرة تتصل مع الخزان الجوفي، والخزان الجوفي مرتبط مع بعضه، وعند استخراج المياه من الخزان الجوفي تكون ملوثة بالمياه العادمة. في ظل عدم توفر كميات الكلور أو التعقيم بكميات كبيرة، فنحن نتحدث على أيضا انتشار للأمراض المنتقلة بالماء، لذلك حالات الإسهال الشديد، الإسهال الدموي، الإسهال المائي، حالات المرتبطة بالجدري، جدر الماء التي انتشرت حاليا وبدأت تظهر في حالات أوبئة. كل ما هو وكل وباء له القدرة على الانتشار في قطاع غزة، الآن الظروف مهيئة وبشدة له.
3: إذن معكم ما نتواصل مستمعينا في أبرز الملفات. وبدأت بلدية الاحتلال اليوم بتنفيذ أعمال داخل معهد تدريب قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في كفر عقب شمال القدس المحتلة. أفردت محافظة القدس بأن بلدية الاحتلال أدخلت طواقم فنية إلى معهد قلنديا وشرعت بأعمال وصفتها بالصيانة والترميم داخل مباني المعهد تمهيدا لتجهيزها لاستقبال الطلاب. أضافت أن هذه الأعمال تأتي في إطار التحضير لإنشاء مجمع تعليمي داخل المعهد لصالح بلدية الاحتلال في القدس في خطورة تعزز سيطرة الاحتلال على المعهد والبدء الفعلي باستخدامه لأغراض تهويدية استيطانية. ومنذ الأمس بدأ الاحتلال بتمهيد لهذه الخطوة، وهذا المشهد الذي يجعلنا نقف أمامه وننظر إليه بشكل واضح، وخاصة أيضا هذا الاقتحام الذي رافقه مشاركة ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. ننتقل الآن إلى الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الخط الهاتفي دكتور أحمد رفيق عوض، يسعد أوقاتك. أهلا فيك معنا بهاللحظات دكتور. يعني عندما نقف أمام هذا المشهد نفسه، وكيف يمكن أن نفسر ونحلل هذا المشهد في هذا الاقتحام؟ هو ليس الأول، لكن هذا الاقتحام الذي كان بالأمس كان بطريقة أخرى وبطريقة جديدة وبمشاركة ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
5: الاقتحام الاستعراضي التلفزيوني والاقتحام الفظ الذي قام به بن غفير عمليا هو أولا يحقق جزء من شخصيته باعتباره هو وزير التيك توك يعني يرغب بهذه الاستعراضية. هذا أولا. ثانيا هو يرسل رسالة إلى الفلسطينيين بأنه لا مستقبل لهم هنا وأنه يعني قضية مقدسة مثل قضية اللاجئين عمليا هو يتجاوزها تماما. وأيضا هو يرسل رسالة بهذا الاستعراض إلى جمهوره جمهور المنتخبين يقول لهم أنه الوزير قوي ويستطيع أن يفعل ما يريد. أيضا هذه رسالة للعالم أنه هو فوق القانون الدولي وفوق الأمم المتحدة لأنه الاستعراض مبارح بهذه الطريقة هو أيضا إهانة للأمم المتحدة وبالتالي للقانون الدولي. المثال الأخرى أنه هذا الاستعراض يعني هو جزء من الطريقة الشعبوية والسطحية التي يمارس فيها هذا الرجل السياسة. يعني هذا الرجل يمارس سياسته بطريقة شعبوية جدا واستعراضية جدا لأنه هذا جزء من الشعبية تبعته جزء من أسلوبه في العمل. هو هذا الرجل أصلا جاي من شبيبة التلال و يعني هذا الرجل ولا مرة بكى مطالب للشرطة الإسرائيلية أصلاً يعني مفروض للشرطة الإسرائيلية.
3: يعني بالأمس دكتور كان هناك فيديوهات انتشرت له وهو يتحدث داخل المنشأة وداخل المعهد التابع للأونروا ويتحدث عن السيطرة عليها. هل هذا هو استفزاز أم من الممكن اعتبار هذه الخطوة هي سياسية من أجل فرض واقع جديد على الأرض؟
5: الآن الأهداف السياسية والاستراتيجية خطيرة أخطر من فكرة الاستعراض اللي الرجل هذا بيحبه. يعني هذا الوزير الإسرائيلي بيحب الاستعراض لأنه بيحوله لأصوات انتخابية. لكن الآن الهدف الاستراتيجي الكبير هنا المشكلة وهنا المشكلة الكبيرة هو عمليا يقول أنه يعني يستكمل ما حدث في سنة 1948. يعني تم هدم البيت في سنة 48 الآن هو يهدم ذاكرة البيت يهدم مؤسسة من مؤسسات الأمم المتحدة. يعني بهين الأمم المتحدة يعني بهين العالم. يعني هو بيقول إنه هاي الأمم المتحدة بيت فاسد ومكان فاسد لا يمكن حل القضية الفلسطينية فيه وإنه الإسرائيل هي التي تفرض طريقة الحل وتنفيذ الحل. وبالتالي هو عمليا يعني يقفز على القانون الدولي تماما ويضع حلول للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال المحو من خلال التغييب من خلال الاستيلاء على البيت معنوي وبيت قانوني وبيت إغاثي للفلسطينيين بمعنى أنه الفلسطيني مش لاجئ استثنائي لأنه فيش لاجئين لأنه فيش حق عودي لأنه الإسرائيلي بيعتبر أنه الأونروا هي تأتي لتأبيد فكرة اللاجئ واللجوء. فإذا تم هدم هذه الأونروا عمليا يتم إلغاء هذا العلاقة ما بين اللاجئ وما بين الأونروا وما بين حق العودي. بالتالي ما يفعله لا له معاني عميقة استراتيجية وبعيدة المدى أيضا.
3: نعم يعني أيضا دكتور في حديثنا وعلى هذه النقطة التي تحدثت عنها واستهداف هذا المعهد هل هو مرتبط فقط بالأونروا أم هناك أهداف أيضا متوقعة أوسع تتعلق بالقدس ومحيط القدس أيضا؟
5: هذا سؤال جدا مهم على فكرة لأنه الإسرائيلي يخطط لإقامة مستوطنة للمتدينين الحريديم على مطار كولندية ومعهد كولندية قريب جدا من هذا المطار. نعم. وبالتالي هم يريدون توسيع هذه المستوطنة وإزاحة أي تجمع فلسطيني أو أي منشأة فلسطينية قريبة من هذه المستوطنة. هذا أيضا هذا أولا. ثانيا إزاحة أو تغييب أو السيطرة على الأونروا في كولندية عمليا هو تجفيف آخر للمؤسسات الفلسطينية الفاعلة والعاملة في القدس الشرقية المحتلة. وأيضا هذا إغلاق هذه المؤسسة والاستيلاء عليها هذا فعليا حرمان آلاف الطلاب الفلسطينيين من قدرتهم على تلقي تعليم مهني يفيدهم بحياتهم ويؤهلهم لمصارعة الحياة.
3: نعم.
5: بالتالي هناك أهداف كثيرة ومختلفة للسيطرة أيضا على الأونروا لأنه هي كما قلنا مؤسسة دولية وفلسطينية في القدس.
3: نعم يعني دكتور أحمد رفيق عوض، وقبل الختام معك في هذا الحوار والنقاش حول هذا الاقتحام وما يقوم ويخطط له الاحتلال، إذا مر هذا الاستيلاء وما قام به الاحتلال بالأمس على المعهد دون رد دولي يعني يكون قوي بهذا الشأن، ما الخطوة التالية برأيك وكيف يمكن أن يتصرف الاحتلال في هذا الجانب؟
5: سؤالك جدا مهم ست أسماء، جدا مهم على فكرة. شوف الموقف العالمي أو الموقف الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة كان رده أنه يشعر بالقلق. شوفي اعتداء على مؤسسة دولية وقيمة بقرار دولي أممي، كان رده أنه يشعر بالقلق. تعرفي
3: يعني هذا رد يعني من الردود التي يعني يمكن اعتبارها لا معنى لها،
5: تثير الضحك او تثير الشفقه، تثير الرثاء. شو تشعر بالقلق؟ يعني هذا اعتداء على القانون الدولي واعتداء على الامم المتحده، اهانه للعقل الجمعي للعالم. شو بتقولي تشعر بالقلق؟ الان المواقف الاخرى كلها مواقف يعني اقل من الشعور بالقلق، اقل بكثير. وبالتالي لذلك سيدتي هذا بنكفير جلس على مكتب مسؤول الأونر الكولندية، معهد كولندية، وقال أنا صاحب البيت، أنا باع البيت زي بيقول. لأنه ليه؟ بعرف أنه هو فوق القانون ولا يحاسب، وبالتالي هذا إسرائيل عمليا ذاهبة فيما تفعل، أصلا تشعر أنها فوق القانون. ولا أحكي لك شغلي، ولا جهة دولية أو عربية اتخذت قرار بمعنى انه سنفعل كذا وكذا لانه اسرائيل فعلت كذا وكذا. الامين العام اللي هو مسؤول عن هذه المؤسسه اللي مؤسسه تخص الامم المتحده يشعر بالقلق، خليه يشعر بالقلق.
3: يعني لذلك الاحتلال يفعل ما يريد ويحاول تطبيق كل السياسات العنصريه باتجاه الفلسطيني.
5: تماما هذا هو. اسرائيل تشعر انها فوق القانون سيدتي للاسف.
3: للاسف. أشكرك دكتور أحمد رفيق عوض الكاتب والمحلل السياسي لتواجدك معنا بهذه اللحظات. شكرا. إذن نتواصل مستمعينا معكم في أبرز وأهم العناوين والملفات. ونصبت قوات الاحتلال بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إلى 3 منازل تحصر قوات الاحتلال في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس. وقال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي إن قوات الاحتلال نصبت البوابة على الطريق الوحيد المؤدي إلى المنازل المحاصرة، ما يعني عزل المنطقة بشكل كامل عن محيطها ومضاعفة معاناة سكانها في ظل انتشار المستوطنين واستمرار حصار المنازل اليوم 18 على التوالي. أضاف أن 4 طرق تؤدي إلى منطقة رأس العين، وهذه البوابة هي الثانية التي يتم نصبها، فيما أغلقت قوات الاحتلال الطرق الأخرى بالسواتر الترابية، ما فاقم معاناة العائلات 3 المحاصرة التي تعاني من نقص في الأدوية والغذاء.

0: تواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي إغلاق حجز بيتكس العسكري شمال غرب القدس المحتلة، ما يعرقل حركة المواطنين ويحتجز عشرات المركبات وسط معاناة متفاقمة لأهالي القرية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز أمس بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار في كلا الاتجاهين، ومنعت المواطنين والمركبات من المرور، ما أدى إلى تراكم المركبات على جانبي الطريق دون أن توضح أسباب الإغلاق. أضافت المصادر أن عددا من المركبات لا يزال عالقا أمام الحاجز، فيما يضطر المواطنون إلى الانتظار لفترات طويلة في ظل عدم وضوح موعد فتح الأمر الذي يعرقل وصولهم إلى منازلهم أو مغادرتها. أحيا عدد من محافظات الوطن اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء بمشاركة رسمية وشعبية. ففي محافظة طوباس شارك ممثلون عن الفصائل والقوى الوطنية ومؤسسات الأسرى والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء إلى جانب ذوي الشهداء في وقفة أقيمت عند دوار الشهداء وسط مدينة طوباس للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال. وقال عبد الله أبو محسن في كلمة محافظة طوباس والأغوار الشمالية أن قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم ستظل حاضرة، مؤكدا أن جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال من مختلف أبناء الشعب الفلسطيني مكانها بين ذويهم ومن حقهم وحق عائلاتهم المطالبة باستردادها ودفنها بكرامة. ودعا المجتمع الدولي للتحرك والضغط على الاحتلال للإفراج على جثامين الشهداء وتسليمها إلى ذويهم.
1: هذا الملف يقف أمام عراقيل الاحتلال وقوانينه التي يعني تجيز احتجاز جثامين الشهداء وتواصل احتجاز جثامين الشهداء. أما على مستوى الإحصائيات، نحن نتحدث عن مئات الشهداء، هناك شهداء موثقين وشهداء غير موثقين. الاحتلال قبل يعني أسابيع ذكر أنه يحتجز أكثر من 1700 شهيد فلسطيني، نحن في الحملة الوطنية نوثق منهم 799 جثمانا لشهداء فلسطينيين في مقابر الأرقام وفي ثلاجات الاحتلال، آخرهم الشهيد فتحي خازم. طبعا من بينها الشهداء 99 شهيدا من شهداء الحركة الأسيرة و81 شهيد طفل تقل عمرهم عن 18 عاما، بالإضافة إلى 10 شهيدات من النساء. الهدف الأساسي من هذه الفعاليات يعني هو إعادة التذكير بهذه القضية ومساندة عائلات الشهداء يعني في نضالهم للإفراج عن أبنائهم المحتجزين، إضافة طبعا لمواصلة هذه الفعاليات لتكون هذه القضية حاضرة على كافة المحافل الفلسطينية والدولية. يعني على المستوى القانوني هناك تحركات داخلية وأيضا عبر المؤسسات الدولية. في النطاق الداخلي نحن تقدمنا بالتماس كبير إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية لإفراج عن كافة جثامين الشهداء، وخاصة بعد انتهاء ملف الأسرى والجثامين الإسرائيلية في قطاع غزة والتي كانت يعني تستند إليه المحكمة في احتجاز جثامين الشهداء واستمرار احتجازهم. يعني نحن ننتظر تحديد موعد لهذه الجلسة من قبل محكمة العدل العليا، إضافة إلى يعني مواصلتنا مع المؤسسات الحقوقية والدولية مثل يعني الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، نقوم بتزويدهم لدفعهم لفتح تحقيق في هذه الجريمة المستمرة على شعبنا منذ عشرات السنين.
0: نعم. إذن مستمعين، هذا ما أكده أيضا منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء سيد حسين شجاعية وتحدث به عبر إذاعتنا، وأكد أن احتجاز جثامين الشهداء سياسة ممنهجة تحرم العائلات من حقها في الدفن والوداع، مشيرا إلى أن الاحتلال أقر باحتجاز نحو 1700 جثمان فلسطيني، داعيا إلى أوسع مشاركة في فعاليات اليوم الوطني للضغط من أجل استرداد الجثامين والكشف عن مصير المفقودين. في خبر دولي أيضا معنا في هذا الملف مستمعينا والمتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي يقول بأننا سننتقل من المواقف الدفاعية نحو مواقف هجومية للوصول إلى ردع كامل في مواجهة تهديدات الأعداء، ونفذنا في الحرب الأخيرة عدة مراحل من العمل الاستباقي ضد العدو وهو أمر مشروع وفق القانون الدولي من خلال عمل استباقي ضد قاعدة أمريكية بالأردن خلال الأسابيع الماضية، منعنا توسع العدوان الأمريكي إلى داخل بلادنا وخصصنا جائزة نقدية لمن يقضي على المعتدين الأمريكيين أو يأسرهم إذا تدخلوا بريا في بلادنا، وقمنا بإجراءات جادة في مجال إعادة الإعمار وإعادة تشغيل المنظومات التي تضررت خلال الحرب الأخيرة، ومعدات جديدة دخلت اليوم ضمن تشكيلات القتالية لوحدتنا المقاتلة. كما وقال أيضا سنكون على أعلى مستوى من الجاهزية إذا شن العدو اعتداء آخر في المستقبل. قبل ختام الواحدة الإخبارية مستمعينا إلى أحوال الطقس بحسب توقعات الأرصاد الجوية الفلسطينية في ساعات هذا المساء والليل، يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. يوم الخميس يستمر الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. يوم الجمعة يستمر الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. يوم السبت يستمر الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى هنا مستمعينا نصل معكم إلى الختام في الواحدة الإخبارية، للمزيد عبر رايا.بي.أس وعلى رأس كل ساعة في أبرز وأهم العناوين والأخبار. إلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: في وقت تتحول فيه كلفة المعيشة إلى أحد أكثر الملفات حساسية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بعد 3 أشهر، اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلعة أساسية أخرى لطمأنة الناخبين، ألا وهي لحم البقر. لكن خطته للحد من ارتفاع الأسعار عبر إعفاء واردات لحوم الأبقار من الرسوم الجمركية المعتادة أشعلت اعتراضا داخل معسكر الحزب الجمهوري نفسه، بعدما رأى المزارعون وأعضاء في الكونغرس أن العلاج المؤقت قد يأتي على حساب مربي الماشية في الولايات المتحدة. تواجه مصاف النفطية في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية ضغوطا متزامنة بسبب توقف الإمدادات التي كانت تصل من روسيا وارتفاع أسعار الطاقة واضطراب طرق الشحن جراء الحرب على إيران، وهو وضع يرى محللون أنه مرهون بانتهاء الحربين الإيرانية والأوكرانية. ويتوقع استمرار إغلاق المصاف الأوروبية القديمة والصغيرة مع تكهنات بتراجع طاقة التكرير في أوروبا بنسبة 20% لتستقر عند 9 ملايين برميل يوميا حتى عام 2035، مقارنة بأكثر من 14 مليون برميل كانت تنتجها يوميا قبل موجات الإغلاق وانتقال الاستثمار في منشآت التكرير لآسيا ثم إلى الشرق الأوسط.
3: هذا البرنامج برعاية
5: CFI. ثبت خطواتك.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

أجنادي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقبلية.

0: رحية.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.bs.

0: الساعة الآن 2:00 عصرا.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
5: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. قوات الاحتلال تواصل لليوم الثاني على التوالي إغلاق حاجز بيتكسا العسكري شمال غرب القدس المحتلة، ما يعرقل حركة المواطنين ويحتجز عشرات المركبات وسط معاناة متفاقمة لأهالي القرية. جيش الاحتلال ينصب اليوم بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إلى 3 منازل تحاصرها قوات الاحتلال في منطقة رأس العين في بلدة قسرى جنوب نابلس. مصرع 15 رضيعا اليوم جرى حريق اندلع بمستشفى حكومي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد نتيجة عطل في أنظمة تكييف الهواء. تقارير إعلامية أمريكية تفيد بأن الهجمات الإيرانية تسببت في أضرار بمليارات الدولارات لمنشآت ومعدات استخباراتية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط. دولة قطر تؤكد استمرار اتصالاتها مع الأطراف المعنية بهدف إعادة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: جنيه من صغري للباقي من عمري.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 13:00.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
7: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
8: موجز الأخبار من رايا فم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,438 شهيدا منذ بدء العدوان في 7 من تشرين الأول 2023. قوات الاحتلال تقتحم عزبة الطبيب شرق قلقيلية وتغلق مدخليها وتداهم عددا من منازل المواطنين ومرافقها، كما وتجرف مساحات من الأراضي الزراعية وتقتل أشجار زيتون معمرة ومثمرة. سلطات الاحتلال تقتحم بعدد من الآليات العسكرية بلدة إذنا غرب الخليل وتنتشر في عدة أحياء وسط إطلاق لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، كما وتوقف مركبات المواطنين وتقوم بتفتيشها قبل أن تحتجز أحد المواطنين. محافظات الوطن تحيي اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء بمشاركة رسمية وشعبية. وزارة التربية والتعليم العالي تقرر أن يكون افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027 في قطاع غزة يوم الأربعاء 16 من أيلول للهيئات الإدارية والتدريسية، ويوم السبت 19 من أيلول للطلبة، وذلك بعد استكمال الترتيبات والاستعدادات اللازمة وبناء على تقييم الواقع التعليمي في قطاع غزة. منتخبنا الوطني للتايكواندو يواصل معسكره التدريبي المكثف في الصين ضمن برنامج الإعداد والتحضير للاستحقاقات الدولية المقبلة. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر يقول بأن أي مسعى لانتزاع حق شعبنا من العدو ينبغي ألا يصنف في إطار المساومة، وتكتسب المفاوضات معناها عندما تكون أداة لدفع المصالح الوطنية واستيفاء حقوق الشعب ورفع الظلم وتثبيت المنجزات. في أحوال الطقس اليوم غدا الخميس، يستمر الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا.بي.أس. إلى اللقاء.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.bankalistan.com. hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
5: رايا دوت بي أس.
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: يسعد اوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا الإعلامية. حلقة جديدة من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. اليوم بحلقتنا معنا أخبار منوعة وأخبار كمان للأطفال وأيضا محطات للأطفال وأيضا لكل العائلة. أول محطة عنا مهتمين فيها اليوم بأطفالكم لأنه فلسطين بتجتمع في روابي. كيف وهذا العنوان وكيف يعني فلسطين رح تجتمع بهذا المكان استعدادا لإطلاق أضخم مهرجان ترفيهي وثقافي للأطفال واللي رح يكون يوم الجمعة. رح نعرف تفاصيل أكثر حول هذا المهرجان اللي رح يكون في كيو سنتر في مدينة روابي، هالمركز التجاري اللي بيجمع كل أفراد الأسرة، ويوم الجمعة كمان بيستنوا أطفالكم لحتى يكونوا موجودين في كيو آيلاند. خلينا نعرف التفاصيل أكثر من خلال مجدي الشريف مسؤول إعلام في مدينة روابي. يسعد أوقاتك.
1: يسعد أوقاتكم وأوقات كل المستمعين والمستمعات راضي ورايا.
0: أهلا فيك معنا بهاللحظات سيد مجدي. يعني مدينة روابي عم تستعد لإطلاق هذا المهرجان وهذا الحدث، وهي النسخة الثالثة من مهرجان الأطفال تحت عنوان كيو آيلاند. حابين نعرف تفاصيل أكثر من خلالك وتحكي لنا أكثر عن المهرجان.
1: صحيح، احنا بنحكي عن النسخة الثالثة من مهرجان الأطفال اللي يقام كل عام في فصل الصيف قبل العودة للمدارس. احنا بنحكي عن مهرجان السنة بطابع مختلف، هو تحت عنوان كيو آيلاند. ان شاء الله راح يكون يوم الجمعة القادم 28 آب، يعني بعد يومين ان شاء الله، وراح يستمر لمدة 12 ساعة متواصلة. طبعا ما يميز المهرجان السنة انه احنا بنحكي عن مهرجان يقام بشكل استثنائي بحجم ضخم جدا، يعني نحن نتحدث عن عشرات المؤسسات الثقافية والمسارح والفرق والأندية والمبادرات الفلسطينية اللي عم تجينا من كل أنحاء فلسطين من شمالها لجنوبها.
0: نعم، يعني كمان سيد مجدي احنا دائما بفلسطين وبالضفة بنحاول نخلق شيء للأطفال من لا شيء، يعني الأماكن اللي الترفيهية محدودة واحنا بنعرف، وتنقلهم كمان وانهم يكونوا موجودين في هاي الأماكن كمان مش سهل، ولكن محاولة إقامة هاي المهرجان والإصرار على إقامة هاي المهرجانات للأطفال لديش مهم، وديش مهم انه احنا نهتم بهذا الجانب ونهتم فيه بكل تفاصيله لحتى عن جد الطفل يحس حاله انه انا رحت على مكان ترفيهي استمتعت وانبسطت فيه وغيرت جو وعوضت شيء خلينا نحكي اطفالنا مش زي باقي اطفال العالم. مش كل شيء موجود، ولكن بنحاول دائما نخلق شيء من لا شيء.
1: صحيح، احنا يعني بحكم الواقع الفلسطيني كثير من الاشياء والانشطة والفعاليات يفقدوها الاطفال، ولذلك يعني ارتأينا في مدينة روابي وكما جرى في العادة روابي منذ تأسيسها وبرؤية مؤسسة السيد بشار المصري كانت دائما حاضنا لكل الفعاليات والمبادرات والانشطة المجتمعية والثقافية والترفيهية والتي يعني خصصت لكل افراد العائلة سواء الاطفال الشباب العائلة يعني بكل أفرادها. الحقيقة أنه يعني مثل ما تفضلتي إحنا بنحكي عن واقع صعب منعيشه، وكمان إجراءات الاحتلال والحواجز والإغلاقات تفرض علينا واقع أصعب، ولكن هذا التحدي أنه إحنا شعب يبحث عن الحياة ويحب الحياة، وبالتالي مثل هذه الأنشطة حتى لو كانت يعني ليست في المدينة التي يعني ننتمي إليها أو المدينة التي نقيم فيها، ولكن هو جزء مهم أن نكون حاضرين بكل هذه الفعاليات، أن يعني نأخذ أطفالنا نذهب وإياهم نستمتع بما يعني بما يمكن الاستمتاع به، بما نعم. يمكن أن يقدم من خلال المؤسسات والمسارح ومن خلال مثل هذه الأنشطة. وبالتالي يعني هذه أصلاً يعني جزء من فلسفتنا كفلسطينيين، نحن نبحث عن التحدي.
0: نعم.
1: والتحدي جزء أساسي من حياتنا، فبالتالي هي دعوة لكل أبناء شعبنا ولكل العائلات الفلسطينية في مختلف مدن الضفة الغربية.
0: نعم.
1: والداخل فلسطين المحتل أن يشاركونا في هذه الفعالية، أن نتحدى الإغلاقات والحواجز وأن نأتي يعني من مختلف المناطق لكي نشارك في هذا الحدث.
0: وهون إحنا قبل ما نختم معك سيد مجدي، منحب هيك رسالتكم من خلال هذا المهرجان وكيو آيلاند اللي رح يكون موجود مع يعني جميع الأهالي والأبناء أبنائهم يوم الجمعة. كيو آيلاند شو رح يقدم لهم بكلمة أخيرة ورسالتكم لكل حد عم بسمعنا بهاللحظات؟
1: طبعا كيو آيلاند رح يقدم مزيج متكامل من العروض الحية والأنشطة التفاعلية والتجارب العملية والترفيهية للأطفال. رح يكون مقسم على أكثر من على 8 عوالم مختلفة بتغطي الموضوعات اللي يعني التي تهم الأطفال، والتي يعني الأطفال يعني لديهم شغف تجاهها. بالإضافة لذلك يعني جزء من هذه الأنشطة أيضا هي يعني تلبي تطلعات العائلة الفلسطينية. رسالتنا في هذا المهرجان يعني بالإضافة إلى البعد الترفيهي يعني الذي يعني نتطلع من خلاله إلى يعني إضافته إلى الأطفال وإلى العائلات الفلسطينية، أيضا أننا يعني نسعى دوما إلى دعم مؤسساتنا فرقنا مواهبنا الفلسطينية، تعزيز حضورها واستمراريتها كذلك.
0: نعم.
1: وأيضا إتاحة مساحة واسعة لكل أبناء يعني لكل هذه الفرق وكل هذه المؤسسات وكل هذه المبادرات أن تصل إلى جمهورها وأن تتفاعل مع جمهورها كما يجب، وكما يعني اعتدنا علينا كفلسطينيين أننا يعني نبحث دوما عن صناعة الفرح بالرغم من كل الظروف.
0: نعم، يعني أكيد كل التوفيق وشكر لكم جميع القائمين على هذا المهرجان. وكيو آيلاند رح يكون معكم مستمعينا بكيو سنتر روابي يوم الجمعة على مدار 12 ساعة متواصلة من 10 الصبح حتى 10 المساء. مسؤول إعلام في مدينة روابي مجد الشريف، شكرا لك، شكرا لتواجدك معنا بها لحظات عبر يافام.
1: شكرا لكم،
0: يا هلا.

0: مستمعينا رح نروح لفاصل قصير، بعد الفاصل نرجع ونكمل معكم محطاتنا وأخبارنا المنوعة من حول العالم في بانوراما رايا. خليكم على السمع.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: وسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: الكلية العصرية الجامعية رام الله، تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
3: هذا البرنامج برعاية
4: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة،
5: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بنضم لنا في هذا الجزء من حلقتنا. مكملين معكم في الجزء الثاني من حلقتنا في بانوراما رايا. معكم بأخبار منوعة وغريبة وطريفة وحلوة من حول العالم، يمكن أول مرة تسمعوها، وإذا كنتوا سامعينها قبل بمرة رح تكون في معلومات أكيد بتفيدكم وبتفيدنا ورح تنبسطوا فيها خلال حلقتنا. ونكون معكم في أول خبر معنا لهذا اليوم، بحكي لكم إنه جيل كامل صار يعتبر المكالمات الهاتفية إشي مرعب. صارت واضحة عند كتير من الشباب وهي أنهم بفضلوا التواصل عن طريق الرسائل النصية بدل المكالمات الهاتفية، فيعني ممكن الشخص يبعث عشرات الرسائل باليوم ويتواصل على أكثر من تطبيق، لكن بمجرد ما يرن تليفونه ويطلع اسم الشخص على الشاشة بيبدأ يفكر ليش بيتصل وشو صار. السبب أنه الرسائل بتعطي الشخص وقت يفكر قبل ما يرد ويقدر يعدل كلامه ويحذف الرسالة حتى قبل ما يبعثها. أما المكالمة فبالموضوع مختلف، لأنه لازم ترد وتتفاعل بنفس اللحظة وما عندك وقت كتير كبير ترتب أفكارك. ففي بعض الشباب صاروا يتجنبوا حتى المكالمات من أرقام ما بيعرفوها وبفضلوا ينتظروا رسالة أو حتى يدوروا عن الرقم أولا. والأمر الملفت أنه التليفون اللي اخترع أساسا حتى يسهل التواصل السريع صار عند بعض الناس مصدر توتر، فيعني ممكن تبعث لصاحبك رسالة طويلة كتير بدون أي مشكلة، لكن إذا اتصل فيك بدل ما يبعث الرسالة ممكن تحس أنه في مصيبة ولازم تعرفها فورا. فواضح أنه جيل الرسائل عنده قاعد يعني قاعدة جديدة، إذا الموضوع مهم ابعث رسالة أول وبعدين منشوف شو موضوع المكالمة. أنت من الناس اللي بتحب الرسائل ولا بتحب الاتصالات؟
1: لا هاي ولا هاي، أنا بس أروح من شغلي بحبش حد يحكي معي.
0: يعني بشكل عام في ناس مثلا بتحب حتى في البيت أو أي حد ببعث لها يكون بس عن طريق الرسائل أو عن طريق التليفون الاتصال. يعني
1: أنا صراحة في أسماء معينة بحبش أشوفها على التليفون، بحبش أشوف لا رسائلهم ولا مكالماتهم، وفي ناس بحب أحكي معهم وممكن أحكي معهم لساعات وما أحس حالي خلصت لسه الحكي، فهو بيعتمد حسب
0: الشخص.
1: بس على الأغلب إنه ما بحب لا هاي ولا هاي، يعني مش كتير بحب التليفون صراحة.
0: يعني هو صراحة الواحد يكون ما يحب التليفون هو أحسن وأريح لإله، حتى ما بحس إنه هو صار عنده إدمان على إشي معين. بس إجمالا هي بتكون الرسائل دايما أروى، لأنه الواحد ممكن يرد إمتى ما
1: ممكن يرد إمتى ما بده، مش مضطر إنه هلأ أنا أجاوبك. يعني أنت عم تحكي معي هلأ، يعني هلأ أنا بدي أجاوبك، بس الرسائل
0: لو ما رديت هلأ بقدر أرد بعد ساعة ساعتين، بس المكالمة إنه لازم أرد هلأ عشان أشوف.
1: بعدين خصائص الواتساب المتطورة اللي ريحتنا كتير، كان زمان الواتساب خلص أول ما يوصلك مسج فتحته بين إنك أنت شفت الرسالة،
0: هلأ في خاصية إنه تقدر
1: ممكن تقرأ تفتح تعمل بدك إياه، ما حدا عارف انت هلا قرأت ولا ما قرأت، شفت المسج ولا ما شفته، فالموضوع بيرجع لإلك. فالواتساب يمكن خلص صار فاهم
0: سهل حياتنا.
1: راس الناس
0: سهل حياتنا والله، حتى كمان في خاصية انه تقدر تفصلي عنه الانترنت حتى لو كان عندك انترنت على التليفون.
1: يعني مش كل الخصائص بدي احكيها عشان الناس ما تعرف شو بعمل فيهم.
0: فيعني انه شوفوا انتوا شو الاشي اللي بريحكم سواء على الواتساب او غيره واعتمدوا.
2: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: بدنا نوجه تحية لحاجاتنا الحلوات. يلا شو بحب إني أشوف ست كبيرة روحها حلوة وحكياتها حلوين وتحسسنا إنه عادي إحنا زمان كنا زينا زيكم. هي شغلات بسيطة اللي اختلفت، حتى إحنا صرنا نحس إنه قبل كم سنة عن اليوم كل شيء تغير وكل شيء اختلف، حتى كاسة الشاي تغيرت. بالخبر اللي معنا الجاي بحكي لنا كاسة الشاي لها QR، وكمان من وجه تحية لكل حدا عم بسمعنا بهاللحظات عبر شبكة رايا الإعلامية. ما تنسوا كمان إحنا موجودين معكم من خلال الموقع رسمي raya.bs وعلى هواتفكم الذكية، نزلوا التطبيق وفعلوا زر الإشعارات ليوصلكم كل جديد، أخبار سياسية وأخبار منوعة محلية ودولية، رياضة، صحة، ثقافة، مقالات للناس اللي بتحب تقرأ مقالات، كل جديد موجود عبر raya.bs ومن خلال موقع التواصل الاجتماعي كمان موجودين معكم. ونشوف شو صوت كاسة الشاي. هذا بحكي لنا في الهند يبدو أنه الدفع نقدا بلش يتحول لشيء من الماضي، يعني في بلدان صار كل شيء عندها إلكتروني، بس لسه في بعض البلدان أو خلينا نحكي محلات معينة لسه النقد موجود، ولكن بحكي لنا هون في الهند يبدو أنه النقد بلش يتحول لشيء من الماضي، لدرجة أنه السائحة الفرنسية زارت البلاد وتفاجأت بأنها بتستطيع أنها تدفع ثمن أي شيء مجرد إخراج هاتفها ومسح رمز QR. السائحة كانت تحكي إنها كانت تعرف من قبل نظام الدفع الرقمي الهندي المعروف باسم UPI، لكنها لم تكن تتوقع إنها ممكن تشوفه منتشر بهالشكل في تفاصيل الحياة اليومية. يعني الموضوع مش بس في المولات والمطاعم الكبيرة، لا، حتى عند بائع الأكل في الشارع، في المحلات الشاي الصغيرة، عند سائق عربة الريكشا، حتى كمان لما تشتري سناك بسيطة قيمتها حوالي 20 روبية ممكن تلاقي قدامك رمز QR وتدفع من خلاله. اللي لفت نظرها أكثر إنها شافت رموز الدفع معلقة عند أكشاك صغيرة على جوانب الطريق، محلات الحي، المقاهي، يعني ممكن توقف وتشرب كاسة شاي بدل ما تطلع محفظتك ودور على فكة، بتفتح تليفونك وبتمسح الكود وخلص، هيك بتكون انت دفعت. يعني اللي استغربته يمكن هاي الفرنسية، واللي ممكن نستغربه انه احنا دايما نحكي هاي الاكشاك الصغيرة والبسطات ما بيكون ممكن ما بتتوقع انه عندها نظام دفع الكتروني او تستخدم QR. يعني كاسة شاي ممكن هيك من بسطة لطيفة حلوة على جنب الطريق ممكن نهائيا تستبعدي انه ممكن طول الفيزا،
1: لانه اصلا حقها كتير قليل. يعني ما اظن في حدا بدفع 3 شيكل او حتى 4 شيكل او 5 شيكل عن طريق الفيزا. بالعادة بيكونوا الناس حاملين هاي الفكات اللي ممكن يعطوها الاولاد الصغار في جيبهم، بس الفكرة حلوة، بتسهل، بتفرجيكي قديش انه تطورنا.
0: يعني انا بحس إنه منيحة ومش منيحة، مرات الواحد بده يكون مع فكة، بس إذا الحياة كلها اتغيرت لهذا الموضوع فهو أسهل.
1: بالضبط، فأنا مع صراحة الدفع الإلكتروني وين ما كان، سواء في الأماكن الصغيرة أو حتى الأماكن الكبيرة، إنه بسهل عليكي. لأنه أفرضي كنت ناسي المصاري كيف بدك تدفعي؟
0: فهون إحنا بنحكي بهذا الجانب، إحنا مع هذا التطور لهالدرجة.

0: ونروح لكمان خبر غريب، منه بنحكي عن التطور وغيره. فهذا الخبر بحكي لكم انه في موظفين صاروا يستخدموا الذكاء الاصطناعي عشان يكتبوا ايميلات بسيطة. الذكاء الاصطناعي دخل على تفاصيل كثيرة من حياتنا، ووصل استخدامه عند بعض الموظفين لدرجة انهم صاروا يعتمدوا عليه حتى في كتابة الايميلات والرسائل القصيرة. يعني بدل ما الموظف يكتب بنفسه مرحبا بعت لك ملف وشكرا، ممكن يفتح اداة ذكاء اصطناعي ويطلب منها صياغة الرسالة بطريقة مهنية مرتبة. والسبب مش دائما انه الشخص ما بيعرف يكتب، لكن احيانا بده يتأكد من كلامه انه هو مناسب، خصوصا لما يكون الرسالة موجهة لمدير او عميل او حتى شخص أعلى منه في العمل. وبعض الموظفين بيستخدموا الذكاء الاصطناعي كمان عشان يعدلوا من نبرة الرسالة، يعني بيحكوا لها خليها رسمية أكتر أو ودية أكتر أو حتى مختصرة أو بدون ما تبين إنها قاسية. وهون ظهرت مفارقة طريفة أن التكنولوجيا أجت عشان توفر علينا الوقت، لكن أحيانا بنستخدمها عشان نكتب جملة كانت ممكن تأخذ منا أقل من دقيقة. فواضح أنه عصر الذكاء الاصطناعي خلانا نوفر وقتنا حتى في الأشياء اللي أصلا ما كانت تأخذ وقت. أنا بتوقع الذكاء الاصطناعي كل شيء استخدم.
1: أنا حسيته أنه خلانا قليلين مروة، بس أنا دي أنصحها النصيحة، اكتبوا اللي بدكم إياه وعملوا إيش ما بدكم من خلال الذكاء الاصطناعي وعلى السوشيال ميديا، بس انتبهوا لما تبعتوا الإيميل مش تعملوا كوبي مع كل شيء. في مرات بحكي لك للمزيد انقر هنا، هاي ما تحطها للمدير، فانتبهوا.
0: يعني بس بحس انه هو سهل علينا كتير، بس كمان زي ما انت حكيتي احنا صار اعتمادنا الكامل عليه، فبفترض انه ايش الواحد صعب إنه
1: يعني بطل يخلي الناس تفكر. يعني عن جد زمان لما بدنا نكتب شغلة كنا نطول
0: ونفكر.
1: هلا ممكن ناخد من رؤوس اقلام ونكمل احنا، يعني البداية ممكن بعطينا نعم. في اعتماد كلي. لا لا لا لا، أنا البعض بأخذ رؤوس أقلام وفي اعتماد كلي. هذا الاعتماد الكلي اللي خلى الناس اللي
0: لي بحب أحكي لك إنه صار في تطبيقات تانية أحسن من تشات جي بي تي وبتنافس تشات جي بي تي بالذكاء الاصطناعي.
1: ندور لكم عليها.
0: فهي كمان يعني لهالدرجة هم بحسنوا بسهلوا على الإنسان.

رجعت الفرحة. مكملين مستمعينا معكم في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. رح نروح لأخبارنا الأخرى ولكن بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. بانوراما راجع.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا بهالحلقة لليوم من بانوراما راية، وشكلها حلقة تطورات، والحلقة بتحكي عن كل شيء جديد. العنوان التالي معنا لهاللحظات: الروبوتات دخلت عالم رياضة والروح الرياضية ضاعت. يبدو أن المنافسة الرياضية بطلت مقتصرة على البشر. الروبوتات بلشت تدخل الحلبات وتحاول تستعرض مهاراتها. وخلال منافسات الروبوتات الشبيهة بالبشر في الصين، شاهد الجمهور موقف طريف عندما حاول أحد الروبوتات تنفيذ حركة قتالية استعراضية لكنه ما نجح زي ما كان مخطط لإلها، وفقد توازنه وسقط على الأرض. لكن المفاجأة لم تكن في سقوط الروبوت بحد ذاته، إنما في ردة فعل الروبوت المنافس. بدل ما يواصل المنافسة بكل جدية، احتفل باللحظة بطريقة طريفة وبدأ يؤدي حركات تشبه رقصة الانتصار، وكأنه لاعب كرة قدم سجل هدف في الدقائق الأخيرة من المباراة. المشهد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه الناس ما توقعت أنها تشوف هذا النوع من الروح الرياضية بين الروبوتات، أو بالأحرى غياب الروح الرياضية. اللقطة عادت فتح نقاش حول مدى التطور اللي وصلت له الروبوتات الشبيهة بالبشر، خصوصا أنها أصبحت قادرة على المشي والجري وتنفيذ حركات رياضية، وحتى المشاركة في منافسات مصممة خصيصا لاختبار سرعتها وتوازنها وقدرتها على الحركة. يعني باختصار، الروبوتات دخلت عالم رياضة، بس واضح إنها لسه بدها تتعلم أهم قاعدة، إنه ما تشمت بخصمك لما يوع.
4: صحيح، يعني هاي العبارة بنسمعها كتير إحنا سواء حتى في الرياضة أو بغيره. بس الإشي كمان الغريب إنه روبوتات ومقاتلة، فيعني الإشي غريب إنه رايحين تطور.
3: يعني الله يرضى عليكم روبوتات، إحنا هاربين منهم مش عشان نيجي نشوف الروح الرياضية ضايعة من عندكم.
4: يعني أنتوا خليكم في خدمة البشر، ساعدوهم هيك، بس مفيش داعي تدخلوا.
3: ما دخلكم مش في الأشياء اللي البشر داخلين فيها. أنتوا خليكم بالعالم تبعكم، بالإشي اللي انصنعتوا
4: عشانه.
3: بالضبط.

0: طيب ونروح لخبرنا الأخير لليوم. مطعم بيقدم الأكل بدون ما يعطيك الأسعار. في بعض المطاعم الفاخرة حول العالم طلعت تجارب تعتمد على تقديم قوائم طعام بدون ما تتضمن أسعار الأطباق بشكل واضح، خصوصا في المطاعم اللي بتقدم قوائم تذوق وتجارب غذائية متكاملة. الفكرة من هذا الأسلوب هو أنه بيركز الزبون على تجربة الطعام والمكونات وطريقة التقديم، بدل ما تكون الفكرة في تكلفة كل طبق أثناء الوجبة. وفي بعض الحالات بتكون تكلفة التجربة محددة مسبقا، لكن لا يتم وضع سعر منفصل أمام كل طبق. وهذا النوع من المطاعم بيعتمد عادة على تقديم عدد كبير من الأطباق الصغيرة، بحيث أنه يمر الزبون بتجربة مختلفة من بداية الوجبة حتى نهايتها، بدل اختيار كل طبق وسعره بشكل منفصل. بينما بشوف أصحاب هذا المطاعم أنه الفكرة بتساعد على التركيز على جودة الطعام والتجربة، وبفضل كتير من الناس معرفة السعر مسبقا عشان يحددوا ميزانيتهم. فيعني بالنهاية الأكل ممكن يكون ممتاز، لكن الأفضل تعرف سعره قبل ما تبدأ تأكل. ممكن تروحي على مكان ما فيه أسعار،
1: يعني رح أسألهم. مش حلوة، مش حلوة تجربة، أنا جاي أكل مش أتوتر.
0: يعني هاي
1: خليني أكل براحتي.
0: كل براحتك عشان بالآخر تتفاجأ.
1: هاي المفاجآت ما بحبها أبدا، مش حلو. يعني خلاص الواحد لازم يكون عارف، يعني أنا مش داخلة تفاجئوني بسعر الهاد، لازم يكون عارف الواحد.
0: ممكن تجربيها مرة حلوة، فضول، من باب الفضول إنه كم ممكن يطلع حقه.
1: ممكن، بس ما هو يمكن يفاجئوكي.
0: ما هو يعني
1: تجربة تنبسط فيها بعدين تتفاجئ
0: بالآخر. هلأ ممكن إذا الواحد كان يعرف رينج الأسعار في هذا المطعم، ممكن.
1: إذا أنا بعرف يعني الحد الأقصى عندهم كيف بكون الأسعار، خلص أنا بحب أجرب عندهم، بعرف يعني كبيرها شو ده توصل كذا بالزبط. كذا خلص
0: أنا عامل حسابه، بس هيك تجربة ممكن تكون فممكن. حلوة، فضولية، هاي الناس فضوليين صراحة حلوة، فيعني أشياء حلوة بتطلع، أفكار حلوة غريبة.
1: حلو، منحب الأفكار الغريبة إحنا حول العالم.

0: وإحنا لهون مستمعينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي.
1: إن شاء الله نشوفكم بكرة بنفس الموعد. استنونا وكونوا معنا بأخبار حلوة وغريبة ورح تسليكم بما أنه بكرة رح يكون الخميس.
0: خميسكم فل مستمعينا. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال راية .ps ومن خلال تطبيق راية اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا راية .ps.
2: لما تحسس يدها ولم أعرف دفء أصابعها، لكنني كنت أشعر بها لما تحسس يدها. لم أغرق في شعرها ولم أضع في عطرها.

0: الساعة الآن 4 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
0: هو أريد،
2: وهي أريد،
3: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
4: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
5: موجز الأخبار من رايا فم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. استشهاد مواطن وإصابة آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تأوي نازحين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. مدير نادي الأسير في طباس كمال بن يعود يفيد بأن الاحتلال يعتقل الشاب جميل محمد صوافطة 21 عاما من منزله في مدينة طباس. قوات الاحتلال تقتحم عزبة الطبيب شرق قلقيلية وتغلق مدخليها وتداهم عددا من منازل المواطنين ومرافقها، كما وتجرف مساحات من الأراضي الزراعية وتقتلع أشجار زيتون معمرة ومثمرة. بلدية الخليل تعلن عن إطلاق حملة لتشجيع المواطنين على ترخيص الأبنية خاصة في المناطق المحاذية للاستيطان، وبحسب ما أوضح رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري في مؤتمر صحفي وبحضور أعضاء المجلس البلدي، أن الحملة تأتي في سياق وطني وتنظيمي يهدف إلى دعم صمود المواطنين. الإدارة الأمريكية تركز حاليا على تصعيد الضغوط الاقتصادية وتأمين الملاحة في مضيق هرمز لتجريد طهران من أهم أوراق ضغطها على أسواق الطاقة، مع استبعاد شن ضربات عسكرية جديدة إلا في حال الرد على هجمات إيرانية. مصرع 15 رضيعا فجاء في حريق اندلع بمستشفى حكومي في العاصمة الباكستانية اسلام اباد نتيجة عطل في انظمة تكييف الهواء. في احوال الطقس ليوم غدا الخميس يستمر الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
4: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1705-66-66-6 أو 1805-66-66-6.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
4: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء 4 مساء ويعاد 5 8 مساء.
5: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.

أهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة، وفي هذه الحلقة سنناقش موضوع انتخابات المجلس التشريعي بين الموعد المعلن واحتمالات التأجيل، ما فرص إجرائها. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة.

0: وفي إطار هذه الحلقة أرحب بضيوفي عبر الهاتف سيد جهاد حرب مستشار السياسات في مؤسسة ريفورم. أهلا بك سيد جهاد.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير والجماعة السمعين والسمعات.
0: والصحفي المتخصص في الشأن السياسي سيد محمد دراغمة. أهلا بك سيد محمد.
1: تحياتي لكم.
0: أهلا بكما من جديد. دعني أبدأ معك سيد جهاد فيما يتعلق بحالة اللا يقين بشأن إجراء الانتخابات أو حتى تأجيل هذه الانتخابات، كيف تؤثر على استعداد المواطنين للمشاركة السياسية والانتخابية؟
1: يعني مساء الخير لك يا أستاذ محمد. أولا بكل تأكيد غياب اليقين بإمكانية إجراء الانتخابات، خاصة أن لدينا تجربة في عام 2021 عندما ألغت الانتخابات في اللحظة الأخيرة من قبل الرئيس الفلسطيني دون أن يكون هناك حدود زمنية واضحة لعملية إجرائها. هذا الأمر قد يتكرر مجددا في عام 2026 إن لم يكن هناك إجراءات واضحة أو إجابات واضحة للتحديات التي تواجه العملية الانتخابية. وهنا أتحدث عن نوعين من التحديات رئيسيان. التحدي الأول هو ما يتعلق بمدينة الخلف والإجابة على السؤال كيف سينتخب المقدسيون في مدينة الخلف، وهذا مرتبط ببروتوكول الانتخابات. وإذا ما رفضت إسرائيل تطبيق بروتوكول الانتخابات لسنة 1995، ما هو القرار لدى الفلسطينيين؟ لا يحتاج هذا الأمر لتأخير الخيارات وإعلانها فيما يتعلق بهذه الإجراءات. وهنا نتحدث عن ليس فقط الاقتراع بل أيضا المرشحين من مدينة القدس، وهل ستكون لديهم حماية أم ستقوم الحكومة الإسرائيلية بإبعادهم عن مدينة القدس كما جرى مع بعض النواب الذين تم انتخابهم عام 2006.
0: نعم.
1: التحدي الثاني هو يتعلق بقطاع غزة، وهذا التحدي فيه ثلاث عناوين رئيسية. الأولى تتعلق بقدرة إدخال المواد اللازمة عبر المعابر، وهنا تتحكم إسرائيل فيها، وبالتالي قد ترفض إسرائيل مع هذه الحكومة الحالية أي إجراءات يمكن أن تذلل العقبات أمام إجراء الانتخابات. والأمر الثاني هو ما يتعلق بالإجراءات الفنية مثل السجل الانتخابي وغيره من القضايا اللازمة للعملية الانتخابية، وهذا حتى الآن لم نرى إجابات واضحة حوله من قبل السلطة الفلسطينية وحتى لجنة الانتخابات المركزية. فيما يتعلق أيضا بقطاع غزة هو حول الجهة التي تحكم، من سيقوم بحماية صناديق الزراعة، وهل سيخضع الجسم التنفيذي في قطاع غزة سواء حركة حماس أو إدارة حركة حماس في قطاع غزة، أو اللجنة الوطنية لجنة التكنوقراط هل ستخضع لمساءلة المجلس التشريعي في حال إجراء الانتخابات. هذه القضايا المختلفة تحتاج إلى إجابات واضحة، لذا عدم الإجابة عنها تجعل هناك عدم اليقين لدى الجمهور الفلسطيني، ويزداد الحديث حول إمكانية تأجيل الانتخابات في 28/11، الأمر الذي يجعل إمكانية يعني تشجيع المواطنين للذهاب للانتخاب أو للانخراط بعملية انتخابية ما زال ضعيفا.
0: نعم سيد محمد، يعني قبل أن أطرح سؤالي أرغب في سماع وجهة نظرك فيما يتعلق بتصريحات نائب الرئيس حسين الشيخ. ماذا وراء هذه التصريحات تحديدا المتعلقة بالانتخابات، انتخابات المجلس التشريعي؟
2: تحياتي لك وللمستمعين وللزميل الصديق جهاد حرب. الحقيقة أنه السيد حسين الشيخ كان أكد في اللقاءات مع الصحفيين بأنه السلطة الفلسطينية ذاهبة بلا عودة إلى الانتخابات، أن طريق الانتخابات لا رجعة عنها تحت مختلف الظروف والأحوال وهنالك تصميم. لكن عندما سألناه عن العقبات التي ذكرها الأستاذ جهاد، إن هناك في عقبات موضوعية، يعني في عقبات ذاتية صحيح، لكن في عقبات موضوعية. إسرائيل تسيطر على 70% من قطاع غزة، تتحكم بدخول المواد إلى قطاع غزة، ومنها صناديق الاقتراع قد لا تسمح بدخولها، قد لا تسمح بدخول خيام لإقامة مراكز الاقتراع والحبر، الاقتراع والحبر وغيرها. فبالتالي هذا يعيق الانتخابات، وخصوصا أن إسرائيل يعني في موعد إجراء الانتخابات الفلسطينية سيكون نتنياهو ما زال رئيسا للحكومة الإسرائيلية. وبن غفير وزيرا للشرطة، وسموتريتش وزيرا للدفاع وزيرا ثانيا للدفاع. وبالتالي هؤلاء هم يعني ضد أي عمل مشترك بين غزة والضفة، هم مع الفصل التام لقطاع غزة عن الضفة، ولا يعني لا يسمحون بأي إجراء يعزز من وحدة الأراضي الفلسطينية ولا من وحدة النظام السياسي الفلسطيني. لذلك سألناه عن هل هنالك خطة باء في حال تعثرت إجراء المنع الإسرائيلي أو ربما مجلس السلام، لأنه لديه ولاية على غزة لمدة عامين. فقال الخطة البديلة في حال أنه الآخرين منعوها، قال إحنا لن نوقف الانتخابات، لكن في حال الآخرين أوقفوها سواء إسرائيل أو مجلس السلام، في عندنا خطة بديلة اللي هي الذهاب إلى المجلس الوطني، إعادة تشكيله بالتوافق الوطني، بصفة المجلس الوطني هو يعني المظلة السياسية للسلطة الفلسطينية، منظمة التحرير هي مرجعية السلطة الفلسطينية. هذا يعني يجعلنا نعتقد على نطاق واسع انه ربما الامور لا تسير وفق الرغبات، بمعنى ألا تجري الانتخابات، لانه هنالك عوامل خارجيه عديده تتحكم فيها، هنالك مجلس السلام يتحكم في قطاع غزه، هنالك لدينا الجانب الاسرائيلي يحتل قطاع غزه ويقيد دخول كل السلع والمواد الى القطاع، لدينا حركه حماس لديها اجهزه امن هي التي تحرس صناديق ومراكز الاقتراع، والسلطة الفلسطينية تعارض ذلك. يعني كان في هنالك عقبات أخرى ذاتية، منها مثلا أن الشروط التي وضعت على مشاركة المترشحين، لكن حركة حماس يبدو أنها وافقت على هذه الشروط لأنها لا تريد أن تشارك باسمها كحركة ولا برموزها السياسية، تريد أن تشارك بمقربين عنها وتقول لا مشكلة لديها في أن يوقعوا على هذا التعهد. يعني هنالك عقبات ذاتية وهنالك عقبات موضوعية، وهذا يخلق حالة من عدم اليقين بشأن هذه الانتخابات، لكن واضح أنه لدى السلطة خطة باء، وكثيرون يرجحون أن الخطة باء هي المرجحة في الحالة الفلسطينية.
0: طيب هذه الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية سيد محمد الراهنة التي نعيشها اليوم، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على قرار المواطنين بالمشاركة في الانتخابات حتى في حال إجرائها في موعدها؟
2: حقيقة أنه المزاج الشعبي يعني يتسم بالخمول تجاه الانتخابات، دعينا استخدم هذا التعبير. لماذا؟ أولا لا ثقة للمواطن بأن الانتخابات ستجري، لديه تجارب سابقة في العام 2020 كانت الانتخابات يعني قاب قوسين وألغيت في اللحظة الأخيرة بحجة القدس، واليوم تقول السلطة الفلسطينية بأن القدس لم تشكل عقبة لأنه أعطت لجنة الانتخابات المركزية هامشا للبحث عن حل فني لطريقة التصويت، لأنه في السابق في 2021 السلطة رفضت إصرار الإسرائيلي على منع المقدسيين من التصويت داخل مكاتب البريد وفق منص عليه الإصرار، وقالت الاتفاقات يجب أن تطبق. الآن تقول بأن الاتفاقات إذا لم تطبق يعني هنالك حلول فنية، فموضوع القدس يعني انحل عمليا. فالناس تقول يعني الخلاصة اللي وصلت إليها الجمهور لأن النظام السياسي يريد أن يجري انتخابات يعني مضبوطة، انتخابات يفوز فيها أنصاره، وإذا شعر بأنه سيفقد هذه الانتخابات فإنه سيجد وسيلة للتهرب منها. هذه قناعة شبه مطلقة عند كل مواطن، يعني يسأل أي مواطن بحقول النظام مش رح يجري انتخابات بدي يخسرها، يجري انتخابات فقط بدي يربحها. فلذلك ولأنه فلسطين يعني ما فيها مؤسسات عريقة ومؤسسات راسخة، لا يوجد محكمة مركزية، لا يوجد برلمان، لا يوجد فصل سلطات، وبالتالي السلطة التنفيذية تهيمن على باقي السلطات، على الجهاز القضائي والتشريعي، وتستطيع أن تشرع وتستطيع أن تحدد موعد انتخابات وتلغيه وتؤجله وتبعض أعذار. الوضع هش كثيرا في فلسطين، لذلك الجمهور يبدو يعني لا يبدو متفاعلا بدرجة لافتة مع هذه الانتخابات، وأن الاهتمام فقط بين النخب وبين القوى السياسية اللي بتحضر حالها، لأنه الانتخابات قد تكون حقيقة. وبالمناسبة الانتخابات قد تكون حقيقة، بمعنى إذا شعر النظام السياسي أنه بدي يكسبها رح يعملها، يعني يتطلب على كل العقبات، وإذا شعر أنه يخسر ربما أنه ما يعملها، يعني هنالك تقديرات على هذا النحو، ولا يوجد لدينا يعني تقاليد انتخابية، وبالتالي الجمهور مش معتاد على الانتخابات، وما في كوادر انتخابية وما في كوادر سياسية وما في شخصيات سياسية وما في شخصيات برلمانية، لأنه البرلمان متوقف عن العمل من عقدين من الزمن، فلذلك لا يوجد حماسة لدى الجمهور، والجمهور فقط ربما يتحمس في الأيام الأخيرة من الحملات الانتخابية إذا كانت جدية، وإذا كان فعلا أيقن بأنه ذاهب إلى صندوق الاقتراع لا محالة.
0: نعم سيد جهاد، هذا التأجيل المتكرر أو احتمالية التأجيل، يعني لسنا بموعد، هناك تم وضع موعد محدد، ولكن هذه الضبابية في موضوع إجراء الانتخابات وعدم إجرائها، إلى أي مدى يمكن أن يعمق حالة محدودية الثقة لدى المواطنين بالعملية الانتخابية والمؤسسات السياسية، وما انعكاسات ذلك؟
1: دعينا أقول مسألتين. الأولى، صحيح أن الجمهور لا يتفاعل مع مسألة الانتخابات، لكنه متحفز. إذا رأينا في عام 96 شارك في الانتخابات حوالي 76% من المسجلين، وكذلك في عام 2006، أي بمعنى أن هناك عدد كبير أو نسبة عالية من المواطنين يذهبون إلى صناديق الاقتراع. وبعد 20 عام من آخر انتخابات جرت، أعتقد أن هناك تحفز للجمهور لإحداث تغيير. بمعنى التخوفات التي تحدث عنها الأستاذ محمد قد تمنع إجراء الانتخابات، لكن في ذات الوقت الجمهور يريد أن يرى تغييرا في المنهج والأدوات والأشخاص. هذا من جهة. من جهة ثانية، إجراء تعديل أو إلغاء أو تأجيل الانتخابات قد يؤدي إلى انفجار، أي أو بمعنى أدق تعميق الأزمة الداخلية الفلسطينية وإضعاف الثقة أو أزمة الثقة الموجودة بين الجمهور الفلسطيني والنظام السياسي الفلسطيني الحاكم. لذلك قد يؤدي ذلك إن لم يكن الأمر مضبوطا إلى انفجار شعبي في مواجهة النظام السياسي، كما جرى في بعض تطبيقات عام 2021 من احتجاجات شعبية. صحيح أنها جاءت بعد مقتل نزار بنات، لكن كانت عوامل الدافعة للاحتجاجات هي الأزمة التي وصل لها النظام السياسي عند إلغائه الانتخابات.
0: إذن كيف تفسر يعني حالة عدم التحرك لربما فيما يتعلق بموضوع الانتخابات؟ يعني لم يتبقى على موضوع الانتخابات سوى تقريبا شهرين، ولا يوجد تحركات تذكر على الساحة الفلسطينية، كيف تفسر ذلك؟
1: لا، هناك حراك.
0: لا أقول عن التحالفات، لا أقول عن التحالفات، أقول عن الجمهور.
1: الجمهور الفلسطيني هو مطلوب منهم مسألتين، أو يرى في العملية الانتخابية في مسألتين أثناء الحملة الانتخابية، لأن النخب عمليا هي التي تترشح أو تشكل القوائم، وهناك حراكات متعددة اليوم، لدينا قوائم متعددة أو على الأقل تشكيل قوائم مختلفة متعددة سواء داخل حركة فتح أو خارجها. ما جرى من إعلانه في القاهرة بوجود ائتلاف بين فصائل فلسطينية، ما يجري من بعض النقاشات والدائرة لتشكيل قوائم انتخابية أخرى، بالإضافة إلى حركة فتحات. الجمهور مطلوب يرى نفسه في مسألتين: التفاعل أثناء الحملة الانتخابية، أي يرى كيف تسير الأمور، من يقدم برنامجا، الأشخاص الذي سيتم ترشيحها، وهذا بالنسبة له مهم بعد انقطاع طويل عن الانتخابات والعملية والاقتراع، أي الذهاب إلى صندوق الاقتراع. هذا الجمهور يتفاعل معه، أو هاتان المسألتان يتفاعل معهما الجمهور. أما اليوم فعندما نتحدث عن 87% من الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية تحديدا قد سجل أو وثق نفسه في سجل الانتخابات، أعتقد أن هذا حجم كبير من التفاعل. لكن دعينا أقول، إذا ما جرى تأجيل الانتخابات، هناك سيناريوهات متعددة، تأجيل كما جرى في عام 2021 أي بطعم الإلغاء، هذا سيعمق أزمة الثقة وربما الاحتجاج ضد الحكومة الفلسطينية. ثانيا، هناك إدراك واسع عند جمهور كبير من الفلسطينيين بأن الموعد 28 نوفمبر ليس موعدا مناسبا لإجراء الانتخابات، كما قال الأستاذ محمد قبل قليل أنه ستكون هناك حكومة إسرائيلية انتقالية، لا يوجد ضغط دولي على أي حكومة سواء فاز نتنياهو أو خسر في الانتخابات في أكتوبر القادم، لن يكون هناك ضغط على هذه الحكومة الانتقالية، وبالتالي لن يكون هناك إمكانية لأن نرى دول أوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما رغبت بالضغط على الحكومة الإسرائيلية. لذلك تأجيل الانتخابات ممكن إذا ما تم إقرار ذلك بتحديد موعد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في آن واحد، وتحديد الموعد الزماني لتلك الانتخابات ربما في بداية عام 2027. قد يكون ذلك أو هذا الأمر يخفف من إمكانية وجود احتجاجات، أو على الأقل يشير إلى أن الثقة ممكن أن تبقى في حدودها الدنيا دون أن يقفز ذلك إلى الاحتجاج، وهذا أحد السيناريوهات المحتملة. كما أنه القراءات المختلفة، وهناك نقاش أيضا كما يقال في أروقة النظام السياسي بأن الموعد لم يكن مناسبا، أو أن ذلك الموعد وضع بالأساس لكي لا يكون مناسبا، وهذا هو التشكيك حتى الآن لدى الجمهور الفلسطيني في موعد إجراء الانتخابات أو إمكانية إجراء الانتخابات. بكل الأحوال ما زال الأمر مبكرا، نحن نتحدث عن 3 أشهر تقريبا حتى نهاية نوفمبر، وبالتالي ربما يكون لدينا إمكانية لفحص أكبر في كيفية التعاطي مع الانتخابات. لكن إذا أردنا نقول الانتخابات ممكن إجراؤها، وفي ذات الوقت هناك إمكانية لعدم إجرائها في سيناريوهات متعددة، لأننا لم نصل إلى الإجابات أو لم نحصل على إجابات شافية من قبل الأطراف المسؤولة عن العملية الانتخابية، وهي الأطراف السياسية تحديدا منها، حول الإشكاليات والتحديات التي تواجه العملية الانتخابية المرتقبة.
0: نعم، بس سيد محمد، يعني في حال أجلت هذه الانتخابات كيف يمكن منع التأجيل من التحول إلى حالة دائمة تؤدي إلى مزيد من العزوف وفقدان الثقة بالعملية الديمقراطية؟
2: الحقيقة أنه نتائج التأجيل ستكون وخيمة. لماذا؟ لأن هنالك نوع من الاستقطاب السياسي ظهر على في قلب هذه الانتخابات. نرى بأنه هنالك تحالفات مركزية بدأت تصاغ، خصوصا في قطاع غزة بين حركة حماس وتيار الإصلاح والجهاد الإسلامي. يعني هؤلاء لا يلتقون على فكرة بأن نريد إنقاذ غزة، لأن يعني هذه تنظيمات مركزة في غزة، وبالتالي قد تذهب هذه التنظيمات وتستقطب قوة أخرى في حال تأجيل الانتخابات لعمل مركز سياسي منافس للسلطة الفلسطينية. هنالك خطر على التمثيل الفلسطيني، خصوصا وأن هذه القوة تتحكم في مفاصل أساسية في الحياة السياسية الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة اللي بيحتل العناوين الآن، واللي بيحتل الأولويات، إعادة الإعمار، مجلس السلام، لجنة إدارة غزة، كل النشاط يعني يجري في قطاع غزة، والضفة الغربية كما نعلم يعني غير خاضعة على تركيز دولي في هذه المرحلة رغم الاستيطان والتوسع الاستيطاني. القلق لأنه اليوم خسارة النظام السياسي من عدم إجراء الانتخابات ستفوق خسارتها من إجراء. لماذا؟ لأنه عدم إجراء الانتخابات سيجعل هذه القوة تتكتل في القاهرة وتتخذ خطوات عملية ستؤثر على وحدانية التمثيل، ستؤثر على وحدة الأراضي الفلسطينية، لأنه ببساطة شديدة هذه القوة تتعامل مع واقع، الواقع اسمه عادة عمار قطاع غزة. الآن هنالك يعني رئيس تيار الإصلاح محمد دحلان يلعب دورا مركزيا في الوساطة بين حركة حماس والأمريكان في كل خطوة، موضوع نزع السلاح مقابل الانسحاب الإسرائيلي وخروج حركة حماس من الحكم ودخول اللجنة التي اختارها هو معظم أعضائها، وهو موثوق لدى مجلس السلام ولدى الجانب الأمريكي، ويقدم اقتراحات مقبولة لدى الأمريكان بأنه حركة حماس يمكن أن تعطل، لذلك علينا أن نسمح لها بالمشاركة وحتى المشاركة غير المباشرة. مصر مرتاحة لأنه هاي الأطراف الفلسطينية ستوفر عليها كل القلق القادم من غزة. غزة بالنسبة لها مسألة أمن قومي، وأي تدهور ينعكس فورا على مصر، وبالتالي مصر مرتاحة لجهود هذه القوة في الاستقرار وفي حل مشكلة السلاح ومشكلة الحكم ومشكلة اللجنة ومشكلة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وأعتقد أنه اتفاق غزة سيكون يعني محور العمل في المرحلة القادمة. لماذا؟ لأنه الجانب الأمريكي أجل تطبيق هذا الاتفاق لحين انتهاء الانتخابات الإسرائيلية. يقول الجانب الأمريكي بأنه إسرائيل غير مستعدة لأي عملية انسحابية أو أي انسحابات قد تؤثر على الدعاية الانتخابية وعلى مصير نتنياهو في الانتخابات، ولذلك الأمور مؤجلة. لكن بعد الانتخابات الأمريكيون متمسكون بالاتفاق، والأمريكيون في حال نجاحهم في تطبيق هذا الاتفاق سيسجل لهم نجاح في جبهة واحدة في المنطقة هي جبهة غزة وهي الأسهل، ولن تتخلى الإدارة الأمريكية عن هذا الاتفاق. هذا أولا. ثانيا، أي حكومة إسرائيلية قادمة ستجد في الاتفاق مكاسب استراتيجية. المكسب الأول تسليم السلاح، السلاح سيسلم ليس فقط بصواريخه وبقاذفاته وإنما بالبنى التحتية، بالورش العمل، بالأنفاق، بالمستودعات، ستسلم للجنة إدارة غزة، وهذه اللجنة ليست مستقلة، هي تابعة لمجلس السلام، أي أن السلاح في النهاية سيكون عند مجلس السلام. يعني حركة حماس تتجنب أن تقول ذلك، لكن الحقيقة هي كذلك، ستكون هذه الأسلحة عند مجلس السلام، ومجلس السلام هو من يقرر مصيرها. لكن ما يفيد حركة حماس في ذلك بأنه لن يكون هنالك تسليم إلا متزامنا مع الانسحاب، بمعنى تنسحب القوات الإسرائيلية مثلا من بيت حنون، يسلم السلاح للجنة علي شعث في بيت حنون، سأتي لجنة لتتحقق أن كل السلاح سلم، كل الأنفاق، كل المستودعات، كل الذخائر، كل ورش العمل، ومن ثم تنتقل إلى منطقة أخرى، تنسحب منها إسرائيل، تسلم حماس سلاح، بدون أن تسلم حماس كامل السلاح وأن تتحقق لجنة مختصة محايدة لمجلس السلام، لن يحصل ذلك. فبالتالي الولايات المتحدة متمسكة بهذا الاتفاق لأنه يخلصها من مشكلة أمنية كبيرة في غزة اللي هو سلاح حماس وحكم حماس. يحقق أيضا الاتفاق لإسرائيل هدفين أساسيين، نزع السلاح وتغيير الحكم. يحقق لحماس هدف مركزي وللفلسطينيين انسحاب إسرائيل، فهو اتفاق وين وين، والأمريكيون هم المستفيد الأكبر، وبالطبع كل الأطراف مستفيدة. صحيح أنه حماس تخسر سلاحها، لكن حماس غير قادر على استخدام سلاحها، يعني هي 10 شهور أو أكثر من وقت إطلاق النار، وإسرائيل تواصل عمليات الاغتيال في غزة وحماس غير قادرة على الرد. فبالتالي يعني صحيح أن حماس ستخسر قوتها وسيطرتها وسلاحها، لكن سيكسب الفلسطينيون انسحابا إسرائيليا إذا ما تحقق طبعا وضمن تحققه من قطاع غزة وبدء إعادة الإعمار المتوقع تواجه مشكلات معقدة نتيجة الحاجة إلى عشرات مليارات الدولارات.
0: نعم سيد جهاد، إذا ما تحدثنا عن فرص المشاركة ما بين الشباب والنساء والفئات المهمشة في ظل حالة عدم اليقين، هل تختلف فرص المشاركة، ومن هي الفئات الأكثر عرضة للعزوف عن المشاركة برأيك؟
3: يعني هناك استطلاعات الرأي تشير بأن هناك انخراط عام، هناك رغبة عامة. نحن نتحدث عن أكثر من 3 جمهور فلسطيني عادة يقول أنه يرغب بالمشاركة في الانتخابات، لكن هل نستطيع تصنيف ذلك اليوم؟ أعتقد من الصعوبة مهما كان. لكن عادة الشباب كما شاهدنا ذلك في الانتخابات المحلية، هناك نسبة مرتفعة بالمشاركة بالترشح حتى في العملية الانتخابية، لكن الفوز بالعملية الانتخابية لكبار السن أكثر. لذلك أعتقد أن المسألة المشاركة من الصعب اليوم الحديث حول من سيشارك أو من سيكون لديه عزوف أكثر فيما يتعلق بالعملية الانتخابية. لا ننسى أن من هم دون عمر 37 عاما لم يشاركوا لأي مرة في انتخابات عامة أي تشريعية ورئاسية، وبالتالي قد يكون هذه الممارسة مهمة بالنسبة لهم فيما يتعلق بهذه الانتخابات. قد يكون العزوف عند كبار السن الذين لا يأملون أو لا يرون أن هناك تغير جوهري جدي في العملية السياسية. الأكثر إحباطا لدى الجمهور الفلسطيني في استطلاعات الرأي العام هم كبار السن، لأنهم لا يرون أن هناك تغيير، وأن تجربتهم الماضية على مدار 30 عاما الماضية لم تحقق لهم المشاركة من جهة، وكذلك رؤية تغيير جدي، بل أن الظروف السياسية والأوضاع البنيوية هي تأتي عكس ما كانوا يحلمون أو يرغبون عندما ذهبوا للانتخابات في عام 96 ثم 2005 و2006 في آخر انتخابات تشريعية. لذلك قد نرى أن كبار السن هم الأكثر عزوفا، وهذا ليس مؤكدا لكنه توقع، والشباب أكثر مشاركة حبا في إمكانية تجربة هذا الأمر، تجربة العملية الانتخابية يوم الاختراع
0: والتغيير،
3: وربما أيضا من أجل إحداث تغيير لدى الطبقة أو في الطبقة السياسية الحاكمة.
0: نعم سيد محمد، إلى أي مدى يرتبط إجراء الانتخابات الفلسطينية بموقف الحكومة الإسرائيلية، وهل تمتلك إسرائيل عمليا القدرة على تعطيل الانتخابات أو حتى التأثير في مسارها؟
2: نعم، إسرائيل تسيطر على قطاع غزة، تسيطر على معظم الضفة الغربية، لكن في الضفة الغربية واضح أنه لا تستطيع إعاقتها، وليس لديها نية ولا يمكنها فنيا. يعني إذا ما دخلت قوات الاحتلال إلى رام الله هنالك مراكز اقتراع، وهي لا تعلن بأنها تستهدف مراكز الاقتراع وأنها تمنع العملية الانتخابية، وإسرائيل ستكون يعني في وضع حرج إذا ما منعت أي عملية ديمقراطية عند الفلسطينيين أمام العالم، وخصوصا أن صورتها سيئة بكل الأحوال بعد جرائم حرب غزة. الآن في غزة يمكن أن تمنعها إسرائيل إذا أرادت بدبلوماسية هادئة، مثلا عدم إدخال صناديق الاقتراع. عدم إدخال صناديق الاقتراع ومواد الاقتراع من حبر ومنشورات وخيام لإقامة المراكز ستعيق بالتأكيد عملية الانتخابات، أو قيامها بعملية عسكرية واسعة ربما في قطاع قبيل الانتخابات. لديها أدوات لمنعها إذا أرادت إسرائيل أن تمنع الانتخابات، فإن لديها الوسائل الصامتة والصاخبة، يعني صاخبة مثل عملية عسكرية، أو صامتة مثل أنه هاي استخداماتها مزدوجة الصناديق وبالتالي لا تدخل إسرائيل. يعني كثير من المواد يعني لا تدخلها مثلها، مثل الولاعات والأخشاب ومواد البناء وأشياء كثيرة تعتبر أن استخدامها مزدوج. لذلك مش مستغرب أنه تيجي يوم الانتخابات وتقول أنه هاي الصناديق وهاي الخيام استخدامها مزدوج وبالتالي لا تسمح. هذا يعني ممكن جدا. وتوقيت الانتخابات الفلسطينية توقيت حرج، يعني جاء في وقت لو أنه جاء بعد الانتخابات الإسرائيلية بفترة طويلة يكون قد تشكلت حكومة، وحكومة ممكن أن تكون جديدة وأن تقبل النقد العالمي، تقبل التوجهات الدولية. متوقع بالمناسبة أن الحكومة الإسرائيلية القادمة مهما كانت أن تستجيب لرغبات دولية من أجل تحسين صورة إسرائيل، لأن صورة إسرائيل في منتهى السوء في العالم بعد جرائم الحرب في غزة والاستيطان في الضفة الغربية وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية. فمتوقع أن تستجيب لمطالب لتحسين شروط الحياة مثل توفير أموال المقاصة كي تتمكن السلطة من دفع رواتب موظفيها، العمال، المعابر، أشياء من هذا النوع. وقف إرهاب المستوطنين، لأنه حتى وقف إرهاب المستوطنين هم يقولون يعني حتى ليبرمان يميني متطرف يطالب بوقف ما يسميه إرهاب المستوطنين، ويقول بأنه يؤثر سلبا على مشروع الاستيطان. هم يريدون استيطانا هادئا سموث يجري بسهولة ويسر وبدون أن يثير حفيظة العالم. يعني العالم كان متعايش قبل إرهاب المستوطنين مع التوسع، لكن اليوم مع الإرهاب

0: قد يكون المهندس قد يكون يعني مش قادر تطلع مني يعني.
1: سأترك لجهاد أن يقول ذلك. يعني طيب سيد جهاد، يعني قال سيد محمد فيما يتعلق بسماح إسرائيل ربما بإجراء الانتخابات في الضفة الغربية، ولكن قد تضع بعض المعيقات في قطاع غزة، وهذه المعيقات قد تكون بطريقة هادئة لمنع هذه الانتخابات. ولكن ماذا أيضا عن القدس، وما هي السيناريوهات المحتملة في حال رفضها أو في حال فرضت إسرائيل قيودا على العملية الانتخابية؟ ماذا تتوقع؟
2: أستاذ طمر، نحن تحدثنا منذ عام 2019 وقدمنا حلول لمسألة مدينة القدس. في مدينة القدس هناك قضيتين، القضية الأولى تتعلق بالاقتراع ويسمح لـ 6200 مقدسي للاقتراع خصوصا لبروتوكول 1995 ما سمى بروتوكول انتخابات، بالاقتراع في مراكز البريد في 11 مركزا أو مكتبا بريديا، وعادة يقترع 50% أو حوالي 3000 فلسطيني مقدسي يقترعون بصناديق البريد، والباقي يذهب للاقتراع في البلدات الفلسطينية المجاورة لمدينة القدس في العزرية، في الرام، أبو ديس وغيرها، حيث يسمح للمقدسيين حملة الهوية الزرقاء ما يسمى بالهوية الزرقاء بالاقتراع في أي مكتب من المكاتب الموجودة أو مراكز الاقتراع الموجودة في تلك المناطق، وبالتالي لا يوجد مشكلة فنية تتعلق بالاقتراع بالنسبة للمقدسيين، وهذا كان ينبغي أن يكون في عام 2021. لو جرت الانتخابات في ذلك الوقت لكنا كان اتجاه التاريخ مختلف تماما عما جرى في السنوات الثلاث الأخيرة. في كل الأحوال مدينة القدس فيما يتعلق بالاقتراع هناك حلول تقنية وفنية ليست معيقة لإجراء الانتخابات في مدينة القدس. المسألة الثانية هو المرشحين، حيث أن هناك تخوف بأن تقوم إسرائيل ببعاد المرشحين أو من يفوزون بالانتخابات، ورأينا في عام 2006 منع الحملة الانتخابية في مدينة القدس أو الحملات الانتخابية في مدينة القدس، وهذا متوقع في ظل وجود حكومة يمينية. لذلك عندما قلت بأن تحديد موعد 28 نوفمبر هو وصفة لإلغاء الانتخابات أو على الأقل لتأجيلها، لأنهم يدركون بأن هذه الحكومة، حكومة نتنياهو، سواء فاز بالانتخابات أو خسر في الانتخابات لن يمنح الفلسطينيين إجراء الانتخابات أو لن يقدم أي تسهيلات بين قوسين لإجراء الانتخابات سواء في مدينة القدس أو في قطاع غزة. وما نسمعهم حتى اليوم من السياسيين الفلسطينيين أنه لا انتخابات دون مدينة القدس وغزة، وهذا يعيدنا إلى الشعار الفلسطيني: لا دولة في الضفة الغربية دون غزة، ولا دولة في غزة دون الضفة الغربية. وبالتالي نحن نعتقد، أو أنا أعتقد تحديدا، بأن إمكانية تأجيل الانتخابات وارد جدا لعوامل قد ترى السلطة بأنها خارجية، لكنها من هندس الموعد في ظني أنه جعل من إمكانية التأجيل للانتخابات واردا أو أكثر حقيقة، لأنه يدرك تماما بأن الظروف الموضوعية لن تكون متاحة للفلسطين لإجراء هذه الانتخابات. لذا أهون القضايا إذا ما لم يتم إجراء الانتخابات في موعدها يوم 28 نوفمبر، وهذا مطلب فلسطيني لأنه لا يؤمنون أو لا يثقون بأن السلطة الفلسطينية ستقوم بإجراء الانتخابات بالأصل إذا ما تم تأجيلها، أو أن يتم تأجيلها بموعد محدد، بمعنى أن يحدد المرسوم التأجيل متى ستجرى الانتخابات، وعلى أن تكون مقرونة بانتخابات رئاسية، بمعنى الانتخابات الرئاسية والتشريعية أن تجري بآن حتى تمنح جزءا من الثقة أو بعضا من الثقة للجمهور الفلسطيني ليتمكن من تصديق السلطة الفلسطينية، أو على الأقل تخفيف روع الفلسطينيين بعدم إجراء أي انتخابات عامة من قبل السلطة الفلسطينية.
1: نعم سيد محمد، يعني بالتأكيد يعني لا يمكن إجراء أي انتخابات في غزة تحديدا دون وجود ترتيبات أمنية واضحة ومتفق عليها. يعني هل يمكن إجراء ذلك؟

0: من دون وجود هذه الترتيبات؟ من الجهة التي يمكن أن تتولى مسؤولية حماية مراكز الاقتراع والناخبين؟ هل الوقت كافي لإتاحة ولتمهيد هذه الظروف؟ ماذا تقول في هذا الإطار؟
1: نعم، موضوع أمن الانتخابات هذا موضوع حساس، أولا لأنه لا يوجد جهاز شرطة سوى جهاز شرطة حركة حماس، وجهاز شرطة حركة حماس يتحرك بحذر شديد لأنه مستهدف. يعني كل يوم بنسمع عن قصف ثورية راح تحل المشكلة بين شخصين بقصفوها. فهل ستقصف إسرائيل شرطة حماس يوم الاقتراع؟ هل ستقبل السلطة بأنه شرطة حماس هي التي تحرس مراكز الاقتراع؟ هل تستقبل حماس المشاركة؟ ما هو البديل؟ السلطة تطرح شركات خاصة، لكن شركات خاصة هل لديها طاقة توظف حراس ل 1200 مركز اقتراع؟ كلها أسئلة، يعني ما في أجوبة في الوقت الحاضر. وأعتقد أنه يعني صاحب القرار ربما كانت في ذهنه لكنه ذهب إلى الانتخابات، رغم أنها بالمناسبة يعني ما في ضغط في الشارع من أجل الانتخابات، ما في ضغط. يعني الانتخابات ليست أولوية عند الناس اليوم في الضفة الغربية، الأولوية الأولى هي إرهاب المستوطنين في غزة، الغذاء والدواء والهواء والماء. لكن يعني صانع القرار اختار هذا الموعد، ولا نعرف من الحكمة وراء ذلك، لكن سنرى. وهذا يضع يعني يضع كل العملية الانتخابية في موضع سؤال، هل ستجري أم لا تجري في نطاق وفي مساحة لا يقين. فلذلك سنبقى يعني نتكهن ونحاول التنبؤ إلى أن نرى يعني يوم الانتخابات هل سيحصل أم لا،
0: ماذا ستكشف الأيام القادمة من تطورات. طيب، يعني هذا السؤال لكما، أبدأ معك سيد جهاد. يعني إذا ما ختمنا هذا اللقاء وقلنا السيناريو الأكثر ترجيحا الآن، إجراء الانتخابات في موعدها أم تأجيل هذه الانتخابات وإجراء تعديلات على آلياتها ومراحلها، ولربما السؤال الهام هنا، ما الذي يجب على الحكومة والجهات السياسية ولجنة الانتخابات كذلك القيام به من الآن لضمان إجراءات أو إجراء انتخابات نزيهة وآمنة؟
2: دعينا نقول أن بدأنا نسمع بعض الكتاب أو بعض الأشخاص الذين تحدث يطالبون بتأجيل الانتخابات، وهذا رأيناه في بعض المقالات التي نشرت خلال اليومين الماضيين. أنا في ظني أنه تأجيل الانتخابات بات واردا، على الرغم أن الكثير من السياسيين ما زالوا يؤكدون على إجراء انتخابات في موعدها يوم 28 نوفمبر، ومن أجل أن يخففوا من وطأة أي صدام أو احتجاج أو إضعاف للثقة بالنظام السياسي الذي هي الثقة فيه أيضا وفقا لاستطلاعات الرأي ضعيفة جدا، أن يتم إجراء أو إعلان واضح لعملية التأجيل من الآن قبل انخراط المجموعات جميعها بعملية تأجيل أو الترشح الذي سيبدأ في 26 سبتمبر القادم، يعني بعد شهر. وبالتالي لا يجعل الناس يضيعون وقتهم هباء ويجدون أنفسهم في اللحظة الأخيرة قد بذلوا جهدا كبيرا ووقتا كثيرا وأموالا كبيرة دون أن تتحقق لهم الانتخابات. لذلك الإعلان مبكرا إذا كانت هناك أي نوايا للتأجيل وعدم قدرة على تنفيذ المرسوم الرئاسي بالانتخابات يوم 28، وأن يكون هناك أيضا في ذات المرسوم إعلان عن مواعيد إجراء انتخابات التشريعية والرئاسية. بمعنى لا يجوز أو من غير المقبول الإعلان عن التأجيل دون تحديد موعد محدد أو يوم للاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية، حتى نتمكن من تجاوز أي أزمة محتملة في حال تأجيل الانتخابات في اللحظة الأخيرة.
0: نعم سيد محمد، يعني أيضا من وجهة نظرك ما السيناريو الأكثر ترجيحا الآن، وما المطلوب من الحكومة والجهات السياسية القيام به في هذه المرحلة؟
1: أعتقد أنه سيتم تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى جراء العقبات الموضوعية هذه المرة للسيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة، وعدم وجود أمن فلسطيني وعدم إدخال مواد إلى آخره. لكن الخيار اللي المطروح رح يكون مطروح ليس تأجيل الانتخابات لمدة عام، عدة عام لا تستطيع القوى أن تغير موازين القوى في الداخل، وبالتالي المرجح أن يتم العمل على مقاربة أخرى منها وفاق وطني. اليوم كانت الجبهة الشعبية طارحة مبادرة للوفاق الوطني تقوم على أنها تتأجل الانتخابات لمدة عامين، وخلال هاي العامين مباشرة يصير في حوار وطني. هذا الوقت بحاجة له كل الأطراف. مثلا حركة فتح بحاجة أنها توحد قواها. لدينا تيار دحلان، تيار مركزي في قطاع غزة، يجب أن يعود إلى الحركة. إذا أرادت أن تخوض الانتخابات عليها أن توحد قواها. أيضا حركة حماس الآن في وضع مختلف عن السابق. حركة حماس اليوم موقفها أكثر ليونيو، تريد أن تشارك في الانتخابات وفق القواعد المعمول بها. أولا لا تريد أن تحصل على أغلبية، ثانيا لا تريد أن تدخل باسمها، تريد أن تدخل في إطار وطني وعام، وتعهدت للأمريكان ولغير الأمريكان أنه هي ترشح ناس مش أصحاب مراكز سياسية ولا مراتب تنظيمية في الحركة ولا إدارية. فبالتالي وافقت على تسليم السلاح والعمل على المقاومة الشعبية الآن في هذه المرحلة. فالجبهة الشعبية اقترحت على وفد حركة فتح هذا الاقتراح، وأعتقد أنه هذا ممكن يشكل مخرج أنه يبحثوا في اقتراح من هذا النوع، إعادة تشكيل المجلس الوطني بمشاركة كل الأطراف، حماس بتشارك رمزيا ليس باسمها ورموزها كما وافقت في موضوع الانتخابات، وعلى قاعدة المقاومة الشعبية لمواجهة الاستيطان وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وتوحيد النظام السياسي. ربما اقترحنا هذا النوع أراه يعني منطقيا وربما مناسبا لكل الأطراف، رغم أنه يمكن حركة حماس وتيار الإصلاح يرفضونه لأنه يراهنون على إجراء الانتخابات وعلى كسب الانتخابات، يراهنون على ذلك وعلى هزيمة النظام السياسي وعلى استبداله وعلى تغييره، هكذا يصرحون أكيد. لكن في النهاية إذا ما كان هنالك جهد إقليمي وتدخلت مصر وكان هنالك طروحات منطقية، ربما يعني التوافق الوطني يكون بديل عن الانتخابات. في الأوضاع الناس اللي تحت احتلال دائما بيروحوا للتوافقات أكثر من الانتخابات لحل مشاكلهم. الانتخابات ممكن ما تحلش مشاكلهم. في العام 2006 خلقت مشاكل الانتخابات، فازت حركة حماس ولم تتمكن حكومتها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها نتيجة فرض الحصار عليها والحصار الإسرائيلي والحصار الدولي، وبالتالي دخلنا في مشكلة أدت إلى انقسام ووصولا إلى 7 أكتوبر ووصولا إلى حرب الإبادة في قطاع غزة. لذلك ليست الانتخابات هي الحل السحري لمشاكل الفلسطينيين. ربما يكون التوافق الوطني أفضل، هذا يعتمد على نوايا الأطراف. لكن أنا أرى بأنه الأطراف لم يعد لديها خيار، يعني إذا السلطة الفلسطينية ما راحت لخيار التوافق ولا خيار الانتخابات راح تكون معزولة في المقاطعة، ما حد راح يحكي معها، والقضية الفلسطينية راح تتشتت وتنقسم البلاد وينقسم النظام السياسي. راح يكون في عندنا مركز تمثيلي في القاهرة وفي غزة ومركز تمثيلي في رام الله. فبالتالي يعني هنالك حاجة فعلية لعمل شيء، أما عدم عمل شيء مثل العام 2021 بلغية الانتخابات ولم يحدث شيء، بالتأكيد هذا قادنا ل 7 أكتوبر ولا تداعياته. فبالتالي ربما الوفاق الوطني يكون الوصف الأفضل.
0: نعم، شكرا لكما. يعني نأمل أن يكون هناك وضوح أكثر خلال الأيام القادمة فيما يتعلق بهذا الموضوع، لأنه هذه الحالة من عدم اليقين هي في الحقيقة حالة غير صحية، ويجب على الجهات السياسية والجهات المسؤولة أن يكون هناك إعلان واضح وصريح بشأن إمكانية عقد الانتخابات أو حتى إمكانية تأجيلها بسبب كل ما تم ذكره في هذه الحلقة. شكرا لكما الصحفي السياسي محمد دراغمة، شكرا لك، وسيد جهاد حرب مستشار السياسات في مؤسسة ريفورم، شكرا لك، والشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.

0: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم. قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة. قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء.
1: بوابة واحدة أكثر من صفحة أكثر من صوت وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن من أجلك أنت.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطن وإصابة آخرين مساء اليوم في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تأوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. قوات الاحتلال تتسبب اليوم بإشعال النيران في مركبة أحد المواطنين قرب بوابة خربثة بني حارث غرب رام الله. مستوطنون يسرقون اليوم المياه من الخط الرئيسي المزود لقرية المغير شمال شرق رام الله. سلطات الاحتلال تواصل تغيير أسماء الشوارع والمعالم والأماكن التاريخية في مدينة القدس المحتلة في إطار السياسة تستهدف طمس أسمائها العربية المتوارثة وفرض مسميات عبرية. مصرع 15 رضيعا اليوم جرى حريق اندلع بمستشفى حكومي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد نتيجة عطل في أنظمة تكييف الهواء. تقارير إعلامية أمريكية تفيد بأن الهجمات الإيرانية تسببت في أضرار بمليارات الدولارات لمنشآت ومعدات استخباراتية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط. دولة قطر تؤكد استمرار اتصالاتها مع الأطراف المعنية بهدف إعادة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في امان الله والى اللقاء.
0: رايا FM ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
5: اول خطوه بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز ايفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم الا تحملوا التطبيق وكل حركه راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزه. وما تنسوا تحملوا التطبيق من اب ستور او جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك اسهل.
6: توفير اليوم باربك للمليون مع بنك الاسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: رايا دوت بي أس.
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
10: من أجلك أنت.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
9: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.ps.

0: حياتي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أهلين الحبك وفاي ورهاني

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

جنادي إن كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائع.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: أنتم تستمعون إلى راية اف ام. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هيذر ريتشاردسون في كتابها المعنون صحوة الديمقراطية ملاحظات حول حال أمريكا والصادر عام 23/20 ميلادي بأننا لو أردنا أن نفهم أزمة أمريكا السياسية من جذورها فهذا الكتاب إنما يأخذنا إلى مكان أبعد من ترامب نفسه. المؤرخة هيذر كوكس ريتشاردسون تقول إن ما يحدث ليس حادثا منفصلا بل فصل جديد في صراع أمريكي قديم بين فكرتين: توسيع الديمقراطية والمساواة من جهة ومحاولات حصر القوة والحقوق في أيدي فئات محددة من جهة أخرى. تعود المؤلفة إلى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من عصر الآباء المؤسسين والحرب الأهلية وإعادة الإعمار وما سمي بالصفقة الجديدة، إضافة إلى حركة الحقوق المدنية، ثم تربط هذه المحطات بصعود المحافظية الحركية التي بحسب تحليلاتها غيرت معنى المحافظة السياسية وجعلت مقاومة الحكومة الفيدرالية والإنفاق العام والتنظيم الاقتصادي جزءا من مشروع سياسي أوسع. ثم يصل الكتاب إلى ترامب، هنا تصبح النبرة أكثر تحذيرا. ترى ريتشاردسون أن ترامب استفاد من الخوف والغضب والانقسامات الاجتماعية وأن خطابه أعاد تقديم صورة مثالية ومبسطة عن ماض أمريكي لم يكن متاحا للجميع. وتتناول الكاتبة محطات رئاسته من الصراع حول الهجرة والحقوق المدنية إلى أزمة الانتخابات وهجوم 6 يناير، لكن الكتاب لا ينتهي عند التشخيص، فهو يعود إلى فكرة المساواة في إعلان الاستقلال ليقول إن الديمقراطية الأمريكية لم تكن يوما مكتملة لكنها كانت دائما مشروعا قابلا للتوسع والدفاع عنه. إذا قرأناه بصوت إذاعي فالسؤال الذي يبقى بعد إغلاق الكتاب هو: هل أمريكا أمام تراجع ديمقراطي لا رجعة فيه أم أمام أزمة يمكن تجاوزها؟ ريتشاردسون تميل إلى الخيار الثاني، لكنها تذكر بأن الديمقراطية لا تحمي نفسها بنفسها، الناس والمؤسسات والقيم هم الذين يفعلون ذلك بحسب الكاتبة. وهنا تكمن قوة الكتاب، إنه لا يروي قصة ترامب فقط بل يروي قصة أمريكا وهي تتجادل مع نفسها حول معنى الحرية والمساواة والسلطة حتى اليوم. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس زمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: This is going to be الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا FM. Stand by for
1: action. ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
4: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
3: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
4: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
3: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة، واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أف أم.

0: عين على فلسطين والعالم. رايا دوت بي اس. الساعة الآن 6:00 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
6: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73,000 شهيدا والإصابات إلى أكثر من 174,000 جريحا منذ بداية العدوان في 7 من تشرين الأول 2023. قوات الاحتلال تقتحم مساء اليوم بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة وتعتلي أسطح عدد من المنازل في محيط مقبرة البلدة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات حتى اللحظة. مستوطنون يطاردون مساء اليوم رعاة أغنام في منطقة خشم الكرم ببادية يطا جنوب الخليل. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد اليوم أن القوات المسلحة في بلاده على أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع عن مصر ومقدرتها في مواجهة أي تهديد خارجي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد اليوم أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ستنتهي قريبا جدا. إيران تهدد باستهداف السفن الأمريكية المخصصة في كشف الألغام إذ دخلت مضيق هرمز، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفجير أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة في الممر الحيوي، وإعلانه أن البحرية الأمريكية أزالت جميع الألغام التي كانت موجودة فيه سابقا. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: اسأل روحك.

Weihnachtsfest.

0: وسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحية

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: رايا دوت بي أس.
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
8: من أجلك أنت.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
12: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
0: ها
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

0: مزين بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. أخبار فيديو على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الأولياء والصالحين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الشهداء والصديقين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام الثقلين وسيد الفريقين وروح الطريقين، حقيقة الحقائق وإنسان عين الخلائق. اللهم واجعلنا بفضلك له من التابعين، وإلى سنته وطريقته من المقتفين، وعلى حوضه من الواردين، وإلى قدمه من الواصلين، وبحبك وحبه من المشغولين، وإلى طلبك قاصدين، وفيما عندك راغبين، وإليك متوجهين، وعلى ما يرضيك مقيمين، وعمن سواك منقطعين، وبك متولعين، وفي كل شيء وقبله لك شاهدين، وبما أعطيتنا راضين، وفي جمالك مستغرقين، وفي كمالك مستهلكين، وبجمالك عارفين، وبكل ناطق لك سامعين، وبكل مبصر لك

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صوتها عالٍ،

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: ونستحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلقا

هذر كوكس ريتشاردسون تقول إن ما يحدث ليس حادثا منفصلا، بل فصل جديد في صراع أمريكي قديم بين فكرتين: توسيع الديمقراطية والمساواة من جهة، ومحاولات حصر القوة والحقوق في أيدي فئات محددة من جهة أخرى. تعود المؤلفة إلى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من عصر الآباء المؤسسين والحرب الأهلية وإعادة الإعمار وما سمي بالصفقة الجديدة، إضافة إلى حركة الحقوق المدنية، ثم تربط هذه المحطات بصعود المحافظية الحركية التي بحسب تحليلاتها غيرت معنى المحافظة السياسية وجعلت مقاومة الحكومة الفيدرالية والإنفاق العام والتنظيم الاقتصادي جزءا من مشروع سياسي أوسع. ثم يصل الكتاب إلى ترامب، هنا تصبح النبرة أكثر تحذيرا. ترى ريتشاردسون أن ترامب استفاد من الخوف والغضب والانقسامات الاجتماعية، وأن خطابه أعاد تقديم صورة مثالية ومبسطة عن ماض أمريكي لم يكن متاحا للجميع. وتتناول الكاتبة محطات رئاسته من الصراع حول الهجرة والحقوق المدنية إلى أزمة الانتخابات وهجوم 6 يناير. لكن الكتاب لا ينتهي عند التشخيص، فهو يعود إلى فكرة المساواة في إعلان الاستقلال ليقول إن الديمقراطية الأمريكية لم تكن يوما مكتملة، لكنها كانت دائما مشروعا قابلا للتوسع والدفاع عنه. إذا قرأناه بصوت إذاعي، فالسؤال الذي يبقى بعد إغلاق الكتاب هو: هل أمريكا أمام تراجع ديمقراطي لا رجعة فيه، أم أمام أزمة يمكن تجاوزها؟ ريتشاردسون تميل إلى الخيار الثاني، لكنها تذكر بأن الديمقراطية لا تحمي نفسها بنفسها، الناس والمؤسسات والقيم هم الذين يفعلون ذلك بحسب الكاتبة. وهنا تكمن قوة الكتاب، إنه لا يروي قصة ترامب فقط، بل يروي قصة أمريكا وهي تتجادل مع نفسها حول معنى الحرية والمساواة والسلطة حتى اليوم. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: صوتها عالٍ،

0: صوتها عال.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
4: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
3: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
4: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
3: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 8:00 مساء.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: Theater.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات.
2: I want this song.
0: البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

إله إلا أنت، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا رب، أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. رب اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفرك اللهم وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم صل وسلم على الحبيب محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب. اللهم تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، إنا نعوذ بعز جلالك وبجلال عزتك وبقدرة سلطانك وبسلطان قدرتك وبحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من القطيعة والأهواء الرديئة، يا ظهير اللاجئين، يا جار المستجيرين، أجرنا من الخواطر النفسانية، واحفظنا من الشهوات الشيطانية، وطهرنا وصفنا بصفاء المحبة الصديقية من صدأ الغفلة ووهم الجهل، والتجلي بالحقائق الصمدانية في شهود الوحدانية، حيث لا حيث ولا أين ولا كيف، ويبقى الكل لله وبالله ومن الله وإلى الله ومع الله، غرقا بنعمة الله في بحر منة الله، مخصوصين بمكارم الله، ملحوظين بعين الله، محظوظين بعناية الله، محفوظين بعصمة الله من كل شاغل يشغل عن الله وخاطر يخطر في غير الله، يا رب يا الله.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

راية اف ام. ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساءً

0: موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم.
1: على عشرة،
0: على عشرة، كل سبت 10 صباحا على رايا FM ورايا TV.

0: لا وقت للبحث،
1: لا وقت للبحث.
0: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
1: رايا دوت بي اس.
0: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس.

0: الساعة الآن 9:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظة بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: راية دوت بي أس.
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
6: من أجلك أنت.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراسك العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
9: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87. هل
1: فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

اليوم صار فيك تشوفنا صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال raya.ps ومن خلال تطبيق راية اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا raya.ps.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. رعاية FM بتناسب إيقاع حياة.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: راية اف ام، الصوت الاجمل.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: تقول هيذر ريتشاردسون في كتابها المعنون صحوة الديمقراطية ملاحظات حول حال أمريكا والصادر عام 23/20 ميلادي، بأننا لو أردنا أن نفهم أزمة أمريكا السياسية من جذورها فهذا الكتاب إنما يأخذنا إلى مكان أبعد من ترامب نفسه. المؤرخة هيذر كوكس ريتشاردسون تقول إن ما يحدث ليس حادثا منفصلا، بل فصل جديد في صراع أمريكي قديم بين فكرتين: توسيع الديمقراطية والمساواة من جهة، ومحاولات حصر القوة والحقوق في أيدي فئات محددة من جهة أخرى. تعود المؤلفة إلى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من عصر الآباء المؤسسين والحرب الأهلية وإعادة الإعمار وما سمي بالصفقة الجديدة، إضافة إلى حركة الحقوق المدنية، ثم تربط هذه المحطات بصعود المحافظية الحركية التي بحسب تحليلاتها غيرت معنى المحافظة السياسية وجعلت مقاومة الحكومة الفيدرالية والإنفاق العام والتنظيم الاقتصادي جزءا من مشروع سياسي أوسع. ثم يصل الكتاب إلى ترامب، هنا تصبح النبرة أكثر تحذيرا. ترى ريتشاردسون أن ترامب استفاد من الخوف والغضب والانقسامات الاجتماعية، وأن خطابه أعاد تقديم صورة مثالية ومبسطة عن ماض أمريكي لم يكن متاحا للجميع. وتتناول الكاتبة محطات رئاسته من الصراع حول الهجرة والحقوق المدنية إلى أزمة الانتخابات وهجوم 6 يناير. لكن الكتاب لا ينتهي عند التشخيص، فهو يعود إلى فكرة المساواة في إعلان الاستقلال ليقول إن الديمقراطية الأمريكية لم تكن يوما مكتملة، لكنها كانت دائما مشروعا قابلا للتوسع والدفاع عنه. إذا قرأناه بصوت إذاعي، فالسؤال الذي يبقى بعد إغلاق الكتاب هو: هل أمريكا أمام تراجع ديمقراطي لا رجعة فيه، أم أمام أزمة يمكن تجاوزها؟ ريتشاردسون تميل إلى الخيار الثاني، لكنها تذكر بأن الديمقراطية لا تحمي نفسها بنفسها، الناس والمؤسسات والقيم هم الذين يفعلون ذلك بحسب الكاتبة. وهنا تكمن قوة الكتاب، إنه لا يروي قصة ترامب فقط، بل يروي قصة أمريكا وهي تتجادل مع نفسها حول معنى الحرية والمساواة والسلطة حتى اليوم. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: راية اف ام، الصوت الاجمل.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون اثرا لا يزول، اختار ضيوفنا ان يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الامل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: في ملاعب الكرة الطائرة حيث تقاس الإنجازات بعلو القفزة ودقة الضربة، يواصل ضيفنا كتابة فصول مشرقة من مسيرته الرياضية. لاعب منتخب فلسطين ونادي سنجل الذي فرض حضوره بأدائه المميز وروحه القتالية، فكان أحد الأسماء التي حملت راية الكرة الطائرة الفلسطينية بموهبته وانضباطه، أسهم في تحقيق النجاحات مع ناديه. ضيفنا زياد عصفور.
4: أنا لاعب من 17 سنة لنادي سنجل، لعبت مع نادي سنجل وحققت مع نادي سنجل العديد من البطولات على مستوى المحلي، وشاركنا مع نادي سنجل في العديد من البطولات الدولية، 6 أو 7 بطولات على مستوى العرب، حققنا عديد من الإنجازات، حققنا عديد من البطولات، مثلنا فلسطين أفضل تمثيل. كرة الطائرة في سنجل عبارة عن إرث.
3: ارتدى قميص المنتخب بفخر ممثلا فلسطين في الاستحقاقات الخارجية، مؤكدا أن الإرادة تصنع الفارق قبل النتيجة.
4: شاركنا مع منتخب فلسطين في العديد أيضا من البطولات، شاركنا أيضا مع المنتخب الفلسطيني في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، حققنا برونزية على مستوى العرب في كرة الطائرة الشاطئية. أيضا من اللاعبين عندما فزنا على منتخب الأردن، كأول فوز يسجل لمنتخب فلسطين في مباريات كرة الطائرة.
3: يواصل زياد عصفور رحلته بثقة، مؤمنا بأن كل نقطة تحصد هي خطوة جديدة نحو رفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي أس. الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس. الساعة الآن 10:00 مساء.
1: أنا أريد.
2: أنت أريد.
1: هو أريد.
3: وهي أريد.
4: إحنا أريد.
1: أريد. طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: رايا دوت بي أس.
0: رايا دوت بي أس. بوابة الوطن، من أجلك أنت.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: الساعة الآن 11 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال raya.ps ومن خلال تطبيق راي اف ام على كافة الأجهزة الذكية.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

صبري قليل يا سهروني عيوني ذوقوني وين عيوني صبري قلبي قليل.

0: كل سهرية وانتم ألف خير. شكرا لتونس، شكرا لشعب تونس ودولة تونس، شكرا لصحافة تونس، شكرا لوزارة الثقافة وإدارة مهرجان كرتاج. أنا دائما تغمرني الفرحة وأنا موجود بينكم، أحبكم برشا برشا برشا. شكرا.
1: Thank you.

يا ريت في خبيها يا ريت في خبيها وما خل حدا يحاكي نسيها دموعك.

رعاية FM الصوت الأجمل.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها.